قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
1: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: يصبح وحين أمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرا

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: مدينة فلسطينية كنعانية الأصل، تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، تبعد 15 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط. طول كرم، أو كما أسماها الكنعانيين بتل كرمة العنب، قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالفترة الأموية أطلقوا عليها طور كرم لتتحول لاحقاً إلى طول كرم.
1: طول كرم هي كانوا بيطلقوا عليها بفترات سابقة طور، والطور هو عبارة عن الجبل أو التل بمعنى آخر، وطور كرم هي مدينة أو منطقة تشتهر بمجموعة من التلال المتقاربة من بعضها. هي بلد خضراء تتميز بكرومها المتعددة وذات الأصناف المختلفة الطبيعية. بداية الزيتون هو من أشهر منتجاتها، اللوزيات بمختلف أصنافها، أيضا التين تشتهر بإنتاج الحمضيات، وكان في هناك مطرات مية على البخار حقيقة في البداية.
0: هي ثالث أكبر مدينة بالضفة الغربية بعد الخليل ونابلس مساحة وسكانا. تتميز طول كرم بموقعها الاستراتيجي اللي بربط الساحل الفلسطيني بالمرتفعات الوسطى، واللي خلاها عبر التاريخ ممر للقوافل الحربية والتجارية بين الشام ومصر، ومحطة مهمة للتبادل الثقافي.
2: الله يا كرمًا توسط أنف كرم في قمة عليا تلوح بطول كرم.
0: فيها العديد من الشواهد اللي بتعود للفترة البيزنطية والرومانية، وأقدم الشواهد فيها يعود إلى العصر الحجري النحاسي، وبالفترة العثمانية كان يمر فيها خطين للسكك الحديدية، أحدهم ينتهي بالقاهرة والآخر بالحجاز.

0: عام 1948 صادر الاحتلال الكثير من أراضيها، وبال67 استكمل مصادرة عدة أراضي تابعة لإلها، لذلك بتحيط فيها المستوطنات من كل الجهات، وجدار الضم والفصل العنصري على أراضيها حرم كتير من الفلسطينيين من الوصول إلى آلاف الدنومات من أراضيهم. يقام في طول كرم مخيمين للاجئين الفلسطينيين، هم مخيم طول كرم تاني أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومخيم نور شمس. من الناحية الثقافية تحتضن طول كرم مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والدينية، مثل مقام بنات النبي يعقوب والمساجد القديمة والكنائس، وفيها أهم المؤسسات التعليمية في المنطقة وهي جامعة فلسطين التقنية خضوري.
1: عملت إدارة الجامعة على تجهيز هذا القاعة اللي هي المدخل الرئيسي للمبنى لمقتنيات الأدوات التي كانت تستخدم في أيام مدرسة خضور الزراعية.
2: في كل مرة التقينا الدكتور بدران قال أنه معالم شخصيته تشكلت هنا في خضوري فعلا. هو بيقول انه الحياة هون بالمزرعة خضوري في السكن الداخل لخضوري كان فيها مزيج من تعليم نوعي عظيم، رفاق عظيمين، طلاب اللي من كل محل مش بس من فلسطين، من دول عربية تانية.
0: في طول كرم معصرة رومانية قديمة تسمى بخربة ارتاح، مبنية من الحجارة ومرصوصة بالفسيفساء، ومحاطة بمجموعة من الآثار الرومانية مثل البركة والقنوات والكهف وبقايا جدران وآبار وغيرها. تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية كالحمضيات، واللي بتعتبر من أجود الأنواع في المنطقة، وبتتميز بنكهتها الفريدة، إلى جانب إنتاج الأقمشة والصناعة الحرفية والغذائية. إذا مرقت بطول كرم عادي كتير إنه الناس تتخانق عليك لحتى يضيفوك، لأنها معروفة بسكانها اللي بتميزوا بكرمهم وحسن ضيافتهم والتزامهم بالعادات والتقاليد الفلسطينية العريقة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
5: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
4: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
5: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
4: وين موقعهم؟
5: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
6: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
7: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
8: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. نبدأ هذه المحطة بأبرز العناوين. مئات المستوطنين يعربدون في ريف فلسطين. الانتخابات التشريعية ستؤجل على الأرجح إلى أيلول 27. شهيدان ومصابون في قصف للخيام بغزة. ستون ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى. بن غفير يتباهى بتحويل السجون إلى كابوس. هذه أبرز العناوين والمحطات، ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية الصباحية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية بالضفة. نبدأ هنا من نابلس، حيث سجلت في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم عمليات دهم تركزت شرقاً إلى مخيمي عسكر القديم والجديد والشارع الشرقي المحاذي لمخيم عسكر الجديد، وأيضاً اقتحام آخر كان من حاجز 17 باتجاه مخيم العين، لكن الاقتحامين كانا سريعان على سرعة كبيرة. بعد تنفيذ المهمة الاقتحام كان الانسحاب، بالبداية الانسحاب شرقاً بعد عمليات تصوير تمت داخل مخيمي عسكر القديم والجديد، والتركيز على المنطقة الشرقية لمخيم عسكر الجديد المسمى التلة، تلة الموت، اللي عدد كبير من أطفال وفتية مخيم عسكر الجديد ارتقوا شهداء عليها، وأيضا في الشارع الرئيسي حيث تم تصوير مجسمات ونصب شهداء داخل المخيم، وهذا مؤشر على نية الاحتلال عملية إزالتها وهدمها كما جرى في مدينة نابلس ومناطق أخرى من الضفة الغربية، وهذا ما جرى أيضا في مخيم عسكر القديم. مخيم العين الاقتحام كان سريع، قوة من الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة حاجز 17، تمركزت داخل المخيم دقائق قليلة ثم عاودت انسحابها. فقط الحمد لله هذا ما سجل في نابلس فجر هذا اليوم، مع أنه لسه اليوم في بداياته، الله يستر إذا كان في اقتحامات نهارية أم لا. إذن نابلس واضح فيها، أيضا مدن أخرى من الضفة الغربية سجل فيها اقتحام، قد يكون أقصى عمليات اقتحام وأكثفها كان في طمون، 4 ساعات من الاقتحام المتواصل، وكان الهدف البحث عن المطلوب لقوات الاحتلال سمارة، وتم يعني دعوات عبر مكبرات صوت لتسليم نفسه، ويبدو أن الاحتلال فشل وانسحب من طمون باتجاه عطوف في منطقة طوباس. طول كرم الاقتحام تركز على بلدات المحافظة بالذات عتيل، علار، صيدا، ودير الأخصون، وغالبية المنازل تم اقتحامها هي منازل أسرى محررين. في رام الله ومنطقة وسط الضفة الغربية الاقتحام كان إلى قلنديا، اعتقال شاب وإغلاق الطريق الرئيسي لمدة 2 ساعة الواصل بين رام الله ومنطقة الرام قبالة المخيم بعد تنفيذ عمليات الاقتحام داخل المخيم قلندي، أيضا اقتحام آخر إلى ترمس عيا بالقضاء. جنوبا الاقتحام الوحيد اللي سجل هو اقتحام بلدة دورة وإحدى الخرب اللي فيها، وفي معلومات عن عمليات استجواب وأيضا عمليات اعتقال في تلك المنطقة. هذا كل الأحداث كانت في فجر هذا اليوم، ولكن يوم أمس الجمعة منذ ساعات الصباح حتى الليل كانت الضفة الغربية مسرحا لعربدة مستوطنين بشكل كبير جدا، وقد يكون يعني في الساعة 10 من صباح أمس يعني بعد 3 ساعات من شروق الشمس كان هناك 19 اعتداء للمستوطنين في الضفة الغربية. وقبل قليل بقرأ إحصائية أنه خسائر امبارح لوحدها حوالي 1,700,000، بعرف شو مصدر المعلومة، اللي خسائر المزارعين الفلسطينيين خلال يوم أمس الجمعة، فهذا أمر يعني مقلق جدا أنه موسم الزيتون استهدافه بشكل كبير، استهداف العمال العاملين في هذا الموضوع، المزارعين،
أصحاب المعاصر، وبالأمس أحد المستوطنين نشر يعني صورتين وقال انظروا معصرة فلسطينية بدون زبائن ومعصرة يهودية مكتظة بالزبائن المستوطنين، وبقول يعني بعلق وأصبحنا الآن نسيطر على أرضنا في الضفة الغربية كما يقول هذا المستوطن. طبعا الاعتداءات لما نعدها ما في بلدة إلا تم فيها الاعتداء عليها، يعني في محيط نابلس من كل الجهات سواء كانت شرقا جنوبا غربا يمينا كان هناك اعتداءات المستوطنين. لكن بالأمس يعني بعض الفيديوهات يعني كان لها حضور كبير جدا، حرق مركبة في منطقة تل غربي نابلس، وأيضا اعتداء على المزارعين في دير بلوط، وأيضا محاولة مستوطنين الاعتداء على مواطن وطفله في عين يبرود قضاء رام الله. وهذه القصة أخذت كثير من التداولات، وخاصة أن للأسف البعض جرف أو حرف النقاش لموضوع أن الأب بترك ابنه بهرب، وتبين أنه الأب تعرض لرش غاز الفلفل على وجهه، وكان حاكي لابنه اهرب، فهو توقع انه ابنه لانه بطل يشوف من عينه انه ابنه ايضا سبقه بعمليه المغادره المركبه، وبالتالي كان في توضيح من اسره البرغوثي بالامس اللي صار في هذه المنطقه. ايضا اعتداءات كانت في منطقه سلفيت بالامس بشكل كبير جدا. طبعا هذه الاعتداءات شملت عمليات منع المزارعين من الوصول اراضيهم، طردهم من اراضيهم، حرق محاصيل، وشفنا حرق في منطقه جسنيا والناقوره هنا في نابلس، وحرق اراضي ايضا في كسرى جنوب نابلس، واعتداءات على المزارعين في تل، وأيضا في منطقة بورين ومناطق مادمة وعصية القبلية، وأيضا في منطقة جمعين والمناطق القريبة من بيتا كانت فيها عمليات الاعتداء. إضافة إلى الاعتداءات أيضا كانت في قرى منطقة طول كرم ومنطقة قلقل. طبعا كما ذكرنا ما في بلدة إلا تعرضت بالأمس لانتهاكات من المستوطنين خلال عمليات العربدة، وبالأمس المستوطنين أيضا قاموا بالعودة لموضوع المسارات سواء كان في منطقة سردة في منطقة رام الله، يعني تقريبا يعني صاروا على بعد أقل من 2 كيلو من شارع الإرسال في منطقة رام الله، وأيضا كان لهم أعمال عربدة هنا في منطقة الصيرة في البذان، وتم رصدهم أكثر من مرة في هذا المكان. فبالتالي ممكن القول أنه كان هناك لزمة من اعتداءات المستوطنين خلال 24 ساعة الفائتة.

0: قبل البدء بملفاتنا المعتادة نقرأ عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما. يعني قد تكون الأحداث يعني لا تبتعد كثيرا. يعني العنوان الرئيسي مبادرة قطرية لحل أزمة الحكومة الوحدة الوطنية. يعني كأنه لسه احنا أيضا بأجواء الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي اللي كما ذكرنا قبل قليل أنه يبدو الترجيحات أنه سيكون تأجيل الانتخابات لنهاية العام المقبل. أيضا كان هناك عنوان آخر، جولة استفزازية لعضو كنيسة متطرف في باحات المسجد الأقصى. عنوان آخر، الاحتفالات بالأعياد الودية تحول البلدة القديمة بالخليل إلى ثكنة عسكرية. العهد الأردني يأمر ببناء مأذنة خامسة في الأقصى. مجلس شهيدان في بيت حنون وحور. على فكرة اليوم كان أيضا عنوان القدس شهيدان في الخيام في غزة. فيبدو أنه كثير من العناوين تشابه نفسها كنفسها قبل 20 عاما، سواء كان سياسيا أو حتى ميدانيا. قبل البدء أيضا يعني نستمع لهذا الفيديو اللي بتحدث فيه عن اعتداء آخر للمستوطنين. كان يعني ملفت النظر وضع عشرات الأعلام أمام محل فلسطيني في قرية اللبان الشرقية جنوب نابلس. يعني الأعلام من كثرها صاحب المحل أو البقالة ما بيقدر يصل لمحله، وبالأمس انتشرت صورة له وهو أمام المحل مش عارف يدخل محله من كثافة الأعلام. يعني استفزاز واضح جدا من قبل المستوطنين. لكن علمنا لاحقا في المساء أنه الجيش حضر وأجبر المستوطنين على إزالة تلك الأعلام. لكن نستمع لما قاله هذا المواطن من قرية اللبان الشرقية.
1: أعلام بشكل غير عادي، بدون شيانا احنا نكون موجودين. فكنت اكمن علم، فاجوا المستوطنين يقاتلوني، والعلم اللي بده ينكم بدهم يعني كل انا رجعه. مجموعه من المستوطنين، مجموعه ضخمه على الشارع الرئيس، زرعوا أعلام أمام بيوت واستراحة على الشارع الرئيس، أعلام بشكل غير عادي، يعني بتقدر تكون مئات الأعلام، بحيث أغلقوا المدخل للاستراحة، أغلقوا مدخل البيوت.
2: أنا بتعرض بالمستوطنين كل يوم، يعني بمركوا من عندي، بسبوا، بغلطوا، بقيموا، بحطوا لي أعلام، والعلم اللي بده ينكم بدهم يعني كل انا رجعه، وانا ما بقدر ارجع علم، ايدي في عمليه معي القلب، ما بقدر اتحرك انا زي هيك. اجوا اول امبارح الساعه 12:30 للثلاثة الصبح، وهم بيحطوا بعلم سكروا المحل. فامبارح انا ما قدرت اترزق، واليوم قررت اني اكمل اكمن علم الا اشتغل الا العالم يشوفوني فاتح. فكنت اكمن علم، فاجوا المستوطنين يقاتلوني، فاجوا الجيش والشرطه. المعاناه قويه، يعني مثل ما انتم شايفين بدهمش ايانا احنا نكون موجودين هون. بيجوا حركوا لي المحل من أول الحرب، حركوا لي المحل. هم المستوطنين اللي بحطوا الأعلام، هم اللي سرقوني 4 مرات، سرقوني 4 مرات، وعلى الكاميرات والتصوير موجود، يتلثموا ومبينين، يعني هو مبينين الأشخاص. فشكوى لغير الله مذلة، ما فيش حدا تشكيله يعني.

0: لكن في ظل هذه الأجواء، يعني بالأمس خطب الجمعة في فلسطين أو على الأقل هنا في نابلس كانت تتطرق لموضوع موسم الزيتون، سواء كان من خلال موضوع الزكاة أو من خلال موضوع الاعتداءات للمستوطنين وتشجيع التطوع بين الناس والتكاتف لإتمام هذا الموسم بشكل كبير. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد شرف تطرق لهذا الموضوع، خاصة الموضوع المتعلق بالجانب الفقهي، خلال خطبة الجمعة يوم أمس في نابلس. نستمع لمقتطفات من هذه الخطبة.
1: فيأخذون الثمار ويقطعون الأشجار ويأخذون الأدوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. الإثم يعظم عندما تسرق شيئا مباركا من عند الله عز وجل، الإثم يعظم عندما تسرق شجرة في أرض مباركة الناس بحاجة إلى ثمارها وإلى زيتها، فالإثم يعظم عند الله عز وجل. لا يحل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. ما كان من طيب نفس، بل البعض من أبناء جلدتنا للأسف يقوم بالغش والخداع، فيضع ما يضع في الزيت حتى يكثر ويظهر أنه بكر وأنه جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. لأجل ماذا؟ لأجل شواكل ودنانير ودولارات.

0: عن مصالحه ومع جيبه ومع ماله لا يأبه إلى الحكم الشرعي. تحدثت عن الربا، فإذا برجل يأتيني بعد سنتين من هذه الدروس يقول: يا ليتني، يا ليتني سمعت كلامك، كنت أتعامل بالربا، وضعت مبلغ عند شخص على أن آخذ مقداراً معيناً كل شهر ونمى هذا المال، وجاء اليوم، جاءت العقوبة، ولده تشاجر مع زميله، دفعه، فوقع المعتدى عليه على الأرض، فوقع على حجر، فنقل إلى مشفى خاص، من عملية جراحية إلى أخرى، ثم وضع الأهل في الحجز حتى لا يكون هناك اعتداءات على العائلة، فالعائلة نكبت، حجزت، ثم الشخص أخضع لعدة عمليات، ثم جاء اليوم الذين جلسوا مع بعضهم حتى يقدروا الأضرار. ترى ما تقدير الأضرار؟ قال: والله لقد أخذوا المال كله، الحلال مع الحرام. وتريد أن تغش وأن تخضع وأن تخدع لأجل شواكل ودنانير. إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر.
1: هذا جزء من مقتطفات فضيلة الشيخ الدكتور أحمد شرف، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح، حول موسم الزيتون فقهياً، وأيضاً ظروف الحالة اللي احنا نعيشها في فلسطين. أعان الله شعبنا وأمتنا، وبخاصة القطاع الريفي. ولكن الآن بدأنا نبدأ بملفنا الأول، هو التحضيرات اليوم باستقبال مزيد من الحافلات من داخل الخط الأخضر. وهذه مبادرة الآن أنهت 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة، وما تزال أيضاً تنهض في كل بداية أسبوع في التحضيرات لاستقبال حافلات الداخل. معنا أحد مؤسسي ومنسقي المبادرة، الأستاذ عاطف عوالي. أبو محمد، صباح الخير.
2: يسعد صباحك دكتور، صباح المستمعين.
1: التحضيراتكم اليوم لبداية أسبوع إن شاء الله يكون أيضاً نشط في استقبال مزيد من الحافلات.
2: إن شاء الله كالمعتاد، عندنا اليوم إحنا 6 حافلات السبت طبعاً، وغداً عندنا حافلتين فقط لا غير.
1: شو سبب هذا التراجع بالعدد أبو محمد؟
2: تفضل دكتور.
1: شو سبب التراجع بهذا العدد يعني؟
2: دكتور طبعاً التراجع هو الأخبار اللي بتتناقل والإغلاق الطرق وهجوم المستوطنين الطرقات. فإخواننا في الداخل طبعاً لما بيسمعوا الأخبار هاي لو كان عاملين رحل البعض لغاها بصراحة. فعشان هذه الأخبار والإغلاقات المستمرة للطرق الأعداد نزلت، يعني كان إحنا اللي بنصدر معنا أكبر من هيك. وخاصة التنسيق إحنا طبعاً بيجينا يعني قبل ب15 يوم تقريباً في إعلاناتهم عن الرحل، ونكون متابعينهم إحنا على الحالات في الواتساب أو هنا بتصلوا فينا أو على السوشيال ميديا وعبر جروباتنا.
1: طيب يعني رغم ذلك بلاحظ أنكم تنشطوا يعني من أجل تشجيعهم يجوا وتوفر لهم معلومات حول أوضاع الحوادث وأوضاع الطرق، وخاصة أنه ممكن يكون التنويه اللي صدر من يومين أنه في يعني إعادة ترتيبات على حاجز دير شرف ممكن عركس الموضوع.
2: صحيح دكتور. هو الإعلان اللي نزل على حاجز دير شرف أثر، وإحنا دائما على تواصل معهم وشفافين بصراحة بالعلاقة معهم عشان يضل في بيناتنا يعني ثقة، إنه لما بيسألون على الطرق أو بيسألون على هذا حسب ما بنسمع بالأخبار حسب ما بتتناقل من نقول لهم الصورة. وهن برضو يعني نحكي بصراحة عندهم وسائل إعلام قوية والسوشيال، وبتابعوا صفحاتنا وبتابعوا هن حتى الأخبار الإسرائيلية، يعني بتتناقل إنه في إغلاقات على الضفة، حتى هن لما كتبوا لما كان في إغلاقات على الضفة بسبب الأعياد من كثير منهم يعتقد إنه الإغلاقات عليهم
1: نفس الشيء. يعني هذا جزء من الخلل، انه احيانا يعني عدم ايضاح المعلومه اللي بتكون في هذا الموضوع بتكون نتائجها سلبيه على الحركه التجاريه.
2: صحيح دكتور، تفضل.
1: طيب جانب آخر بنلاحظ إنه أيضا إنه أنتم انتقلتوا من أيضا دعم مبادرات جانبية بتنشط الجانب الاقتصادي والتجاري وحتى السياحة في البلد. يعني لاحظنا إنه أنتم ساهمتوا أيضا الأسبوع الماضي في موضوع العرس الفلسطيني، وأيضا دعمتوا الإفطار الجماعي وشجعتوا لنظموا فريق أصداء أيضا في التريكواز قبل يومين. فسؤالي إنه التطور في هذا المبادرة عندكم أصبحت تنتقل

0: من مبادرة بسيطة ذات بعد تجاري إلى بعد أيضا مجتمعي وتنموي.
1: صحيح. احنا دكتور في مبادرة ضلع نابلس مبدأنا انه ندعم اي مبادرة او اي عمل نقدر من خلاله نستقطب اي زائر ان كان من الداخل او من باقي المحافظات لمدينة نابلس، احنا مستعدين نساهم ونشارك فيه وبشكل مباشر. وهذا كله لصالح مدينة نابلس طبعا، ومن يعني ولصالح تجارها، وان شاء الله يعني في عنا عدة خطوات للامام ان شاء الله راح نقوم فيها.
0: هل ننتظر ايضا المزيد من المبادرات في الفترة المقبلة؟
1: اكيد دكتور، في عنا احنا مبادرة، بس يعني كماتها وليدة جديدة وهي يعني في قيد الدراسة، وان شاء الله انها تقدر تنفذ على الواقع
0: ان شاء الله. ان شاء الله مزيد من الأنشطة والمبادرات أو محمد، وإن شاء الله أيضا الشوائب اللي أحيانا بترافق بعض المبادرات خاصة موضوع التسول وغيره إن شاء الله تجد لها حلا جذريا إن شاء الله في نابلس إن شاء الله.
1: إن شاء الله دكتور.
0: شكرا لك محمد. شكرا.
1: العفو. يعطيك العافية دكتور.

0: أهم شيء في المبادرات إن أحياناً بتخترق الجو العامل الحزين المأساوي، فدوماً يعني قوة المبادرة إنها مزبوط بتكون في ظرف صعب مؤلم، ولكن هنا أهمية المبادرات إنها بتنعش معنويات الناس. بالتالي دوماً نحن كل العالم ماشي وضعنا صعب جداً، ولكن لما نشوف مبادرة بتخترق هذا الوضع سواء إنعاش نابس اقتصادياً تجارياً ثقافياً سياحياً، هذا كله يعني جزء من عملية المعالجة لهذا الوضع، سواء سميت تفريغ نفسي، سواء كانت رفع معنويات الناس، سواء كانت تصليب الجبهة الداخلية، تمكين العلاقة بين الناس، إنعاش اقتصادنا المحلي البسيط سواء كان في معرض المنشية في مجمع البلدية أو معرض الساحة المنارة في الساحة باب مسجد النصر، هذا كله مبادرات. يعني وإحنا يعني نفتخر أنه إحنا فريق أصداء، يعني قبل يومين عملنا إفطار حوالي 45 صبية، يعني كلهم طلاب إعلام شاركوا بهذا الإفطار، جزء منه إحياء البلد القديمة، تسليط الأضواء عليها، تصوير فيها فيديوهات، نشر معلومات، هذا كله بصب في جانب المبادرات الإيجابية ولو كانت بسيطة متواضعة لخدمة المجتمع المحلي. فهذا يعني جيد نعرف لو اليوم ما طرحناش موضوع المبادرة كان وضعنا كان كله مأساوي اليوم، زيتون واعتداءات مستوطنين. بالتالي بنحاول نطرح بعض المواضيع ذات البعد الإيجابي حتى نرفع معنويات المواطن الفلسطيني. ولكن بالأمس الجمعة، يعني رغم أنه يوم إجازة، لكن الشارع الفلسطيني بالأمس كأنه موجة مفتوحة إخبارية ترصد اعتداءات المستوطنين. ما في متر في فلسطين إلا تعرض اعتداء من المستوطنين، وأكيد الآن المؤسسات التي تعنى بموضوع الانتهاكات كانت بالأمس تعمل رغم أنه يوم إجازة، تعمل بشكل حثي جدا لرصد هذا الموضوع. وعلى رأس هذه المؤسسات مركز أبحاث الأراضي وأيضا النشطاء في هذا الموضوع، وعلى رأسهم الأستاذ رائد موقدي اللي احنا بنعتبره الآن من أكثر الخبراء يعني متابعة لتفاصيل أي اعتداء احتلالي بالضفة الغربية وبخاصة في ملف الاستيطان. أستاذ رائد صباح الخير.
1: صباح الخير جميع.
0: بتتفق معي أنه بالأمس الجمعة كان يوم حافل باعتداءات المستوطنين من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها؟
1: نعم، يوم أمس كان من أكثر أيام تصعيداً للانتهاكات الإسرائيلية خاصة من قبل قطاع المستوطنين في شمال الضفة الوسطى وجنوبها وحتى في مناطق محيطة في غلاف القدس. طبعاً كان بالتزامن من ذلك مع موسم الزيتون الحالي، هذا الموسم الذي يعتبر من أهم المواسم الزراعية بالنسبة للمزارع الفلسطيني. هذا الموسم تحديداً هو الموسم الذي يجدد فيه المزارع علاقته في الأرض، هذا الموسم الذي يتواجد المزارع في أرضه ويثبت هويته. هذا الموسم أيضاً مهم جداً بالنسبة لنا كونه هو عبارة عن نقطة اتصال ما بين المزارع وثباته في الأرض وعنوانه في الأرض وحفاظه على شجرة الزيتون واستمرار البقاء في الأرض رغم كافة المضايقات وكافة القيود التي يفرضها الاحتلال منذ 7 أكتوبر عام 2023 حتى اليوم. بالتالي هي وسيلة ثبات المزارع في أرضه، ولكن في هذا الموسم أيضا يعتبر أيضا من أكثر مواسم تصعيدا من قبل المستوطنين. هؤلاء المستوطنين يريدون بالأساس منع المزارع من وصول لأرضه، فرض قيود على وصول الأرض، وأيضا حتى بس حال من الخوف للمزارعين بهدف إجبارهم على ترك الأرض، خاصة تلك الأراضي المحيطة في المستوطنات والبار الاستيطانية، تمهيدا للاستيلاء عليها من قبل المستوطنين وفرض أجندة خاصة بهم من خلال عمل التوسع الاستيطاني. كما تعلم أخي وصديقي العزيز، منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم بلمحة سريعة طبعا، كان هناك المئات من البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الضفة الغربية خاصة في المناطق الريفية. يعني عندما تحدث عن منطقة نابلس هناك ما يزيد عن 17 بؤرة استيطانية أقيمت في تلك المنطقة. هؤلاء البؤر هي فعليا عندما نجد توزيع تلك البؤر نجد أنها قائمة بين المناطق المشجرة بالزيتون. يعني على سبيل المثال رئيس الحاصل في منطقة بيتا، بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس تحديدا، هناك بؤرة استيطانية، ثلاث بؤر استيطانية تقع ما بين التجمعات السكنية وبين أيضا الأراضي المشجرة بالزيتون. هناك تقريبا لا يقل عن 3000 دنوم مهددة من قبل تلك البؤر الاستيطانية بشكل وآخر. طبعا عندما يتواجد المزارع في أرضه، يتوجه المزارع في أرضه، نجد أن هؤلاء المستوطنين يقومون على وجه السرعة بتشكيل عصابات ومهاجمة المزارعين في تلك المناطق ومنعهم من جني ثمار الزيتون. أنا أرى شخصيا أن التصعيد الذي جرى أمس سواء في بيتها سواء في حوارة، بالإضافة إلى منطقة شمال نابلس، بالإضافة إلى عدة مواقع كثيرة في الضفة الغربية، لأنه لا يمكن حصر حتى الحين من كثر المناطق التي تم فيها الاعتداء. ولكن أنا أرى شخصيا تلك الاعتداءات التي تمت يوم أمس لم تكن هي عبارة عبثية وليست تخطيط فردي من قبل المستوطنين أو تشتيت أو تخطيط يعني مجموعة ضيقة من المستوطنين. أنا أرى أن ما تم أمس هو مخطط متكامل قام به جيش الاحتلال بالتنسيق مع المستوطنين وبالتنسيق مع ما تسمى الإدارة المدنية. بالتالي هي حركة منظمة وخطة كاملة متكاملة تستهدف تحريض المستوطنين وإجبارهم وتحريض المستوطنين والانطلاق نحو مهاجمة السكان الفلسطينيين في كافة المناطق التي يتواجد فيها أينما كانوا في أثناء جنية ثمار الزيتون. طبعا الهدف هو واضح وهو كالتالي، هو ليس فقط هدفه سرقة الثمار أو حتى منع المزارعين، وهدفه أبعد كثيرا مما نتوقع نحن. هو هدف الأساسي هو إجبار المزارع عن هذه الأرض، لن يسمح لك بالتواصل إليها مرة أخرى، يجب عليك الخروج من تلك المنطقة. بالتالي قام المستوطنين بأعمال تخريب واسعة، من ضمنها كان هناك تم تسجيل ما يزيد عن 37 حالة سرقة ثمار زيتون في عدة مواقع. كان هناك أيضا منع المزارعين من وصول أراضيهم في عدة مواقع في عدة محافظات. كان هناك أيضا إحراق أشجار زيتون كما حدثها يوم أول أمس في منطقة وادي الشاعر الواقعة شمال مدينة السلفيت. بالإضافة لذلك سجل أيضا سرقة ثمار زيتون، حيث قام المزارعين عندما توجهوا إلى أراضيهم أجل جني ثمار الزيتون تفاجأوا قيام المستوطنين بسرقة ثمار الزيتون من بعض الأشجار خاصة في بلدة في قرية كريوت. وأيضا تم تسجيل حالة جديدة وهي قيام مستوطنين بضخ مياه العادمة صوب أراضي الزيتون كما حدث في منطقة اللبن الغربي في محافظة رام الله تقريبا. بالتالي هي عملية منظمة متكاملة. طبعا هي هدفها الأساسي أولا كما ذكرنا هي منع المزارعين وصول أراضيهم بشكل أو بآخر. الخطوة التالية المستوطنين هي أن بعد إجبار المزارعين على منع وصول أراضيهم هي التنسيق مع ما تسمى الإدارة المدنية بفرض قيود كاملة على تلك المناطق بحيث يسمح للمستوطنين بشكل آخر وصول إليها وجني ثمار الزيتون والاستيلاء على الأراضي في حين يمنع المزارع وصول أرضه. ممكن يتطور الحال مستقبلا إلى قيام المستوطنين بوضع بعض كرفانات هنا وهناك، بالتالي إنشاء أو توسعة البؤر القائمة الاستيطانية في تلك المنطقة، وهذا يمهد بالأساس إلى تغيير معالم كامل المنطقة بشكل كلي، وهذا طبعا يندرج تحت ما يسمى التهويد وأيضا إنشاء بنية أساسية. بالتالي ما يجري حاليا هو عبارة عن منظومة متكاملة إسرائيلية تستهدف المزارعين، تستهدف وجودهم بالدرجة الأولى، وهي ليست فقط هدفها هي هدف آني كما ذكرت قبل قليل، وليست هي أهداف عبثية وليست أهداف يكون ضمن المستوطنين بطريقة فردية وكردة فعل. لا، أنا أرى أن ما يجري حاليا هي عملية منظمة متكاملة متناسقة بين كافة المستوطنين ومجلس المستوطنات، تستهدف منع المزارعين من ثبات أراضيهم، تستهدف منع تواجد المزارعين بهدف تحقيق أهداف مستقبلية استيطانية وهي استيلاء على كامل المنطقة وأيضا إخلاء سبيل تلك الأراضي فقط للمستوطنين لتنفيذ مخططات مستقبلية أخرى تأتي في مراحل متقدمة وهي الاستيلاء على الأراضي بشكل كامل وأيضا تنفيذ مخططات استيطانية عليها كما جرى في عدة مواقع.
0: طب استاذ رائد،
1: اننا هذا هناك شقين في الموضوع. الشق الاول هي ما تقوم به الإدارة المدنية من اصدار اوامر واصدار عدد من الاختيارات العسكرية تتضمن اغلاق مناطق شاسعة امام المزارعين الفلسطينيين ومنع جني ثمار الزيتون، وايضا هي الخطة الثانية وهي قيام المستوطنين حتى خارج تلك المناطق التي اعلنت عنها الإدارة المدنية الإسرائيلية بانها مناطق ممنوعة من جني ثمار الزيتون، هي أصبحت أيضا حتى مناطق أخرى هي باتت عرضة لاعتداءات المستوطنين. بالتالي هي عملية متكاملة تستهدف إلى استهداف المزارع بشكل آخر.
0: طب شو أهمية أنه أنتم كباحثين ومراكز نرصد كل هذه الاعتداءات بالرقم، يعني أنه يكون في عندي كم شجرة زيتون أحرقت، كم شجرة زيتون أتلفت، كم منطقة صدرت، حتى لما نتكلم أمام العالم نتكلم بمعطيات رقمية وإحصائية؟
1: احنا طبعا هدف الاساس من تلك المعلومات، طبعا هدف التوثيق اللي انتهكته واضح. نعم. هو ان الاحتلال الاسرائيلي للاسف الشديد في المحافل الدوليه والمحافل العالميه يدعي ان المستوطنين عباره عن إصابة مجموعة صغيرة من المستوطنين لا يتعدى عددهم بضع مستوطنين يقومون بأعمال العربدة والتخريب، وأنها تسمى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال يقوم بردعهم بين الفينة والأخرى. ولكن هذا العمل التوثيقي الذي يقوم به المؤسسات، طبعا نوثق الاعتداء، نوثق حركة الأشجار، نوثق التخريب، نوثق سرقة الثمار، طبعا بشهادات حية بتوثيق حي، هو هدفه الأساسي نقل الصورة بشكل دقيق للإعلام الأوروبي والإعلام العالمي بشكل كامل، بالإضافة لنقل هذه المعطيات إلى المؤشرات إلى المؤسسات الأممية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وأيضا الحقوقية، بهدف تكون كوسيلة ضاغطة لتكذيب داعي الاحتلال أن ما تكون فيها الضفة الغربية من الاعتداءات هو عبارة عن مجموعة صغيرة من المستوطنين. وهذا ما شاهدناه فعليا في تصريحات عدد المسؤولين الإسرائيليين عندما قالوا أن ما يجري على أرض الواقع هو عبارة عن اعتداءات مستوطنين، مجموعة صغيرة من المستوطنين هي التي تقوم في تلك عملية التخريب. وبالتالي هذه المعطيات تعكس أن حجم التخريب وحجم السرقة وحجم تدمير الأراضي لم تكن محصورة فقط بين مجموعة صغيرة من المستوطنين، بل هي مجموعة كبيرة تقوم بهذا الاعتداء بطريقة منظمة. هذا من جانب. من جانب آخر، عندما نستند نحن كباحثين وأيضا كمؤسسات الحقوقية في الدعاوى القضائية ضد اعتداءات المستوطنين، يحاول طبعا للأسف الشديد كلها بكل صراحة هناك تنسيق متناغم ما بين المحاكم الإسرائيلية وبين المستوطنين وبين حتى شرطة الاحتلال في تضليل الحقيقة عرض الواقع. بالتالي عندما يكون بين يدينا معلومات موثقة وواضحة ومصورة تشهد بشكل حقيقي أن هذا الاعتداء هو قام به المستوطنين، هذا يسهل علينا في الكثير من القضايا التي يتم رفعها ضد القيام المستوطنين بعمل التخريب وإثبات أن الأعمال التخريبية هي مقام بها المستوطنين. يعني صراحة بمختصر مفيد أنا أريد أن ألخص لك هذه الفكرة بطريقة أخرى، وهي هدف التوثيق الأساسي وهو شقين، الشق الأول وهو نقل المعلومة بالطريقة الصحيحة للإعلام العالمي والدول المؤسسات الحقوقية والدولية ومخاطبة الرأي العام العالمي بطريقة صحيحة لتكذيب الرواية الإسرائيلية حول قيام المستوطنين بعمل التخريب من قبل فئة محدودة المستوطنين. الحد الثاني أو الهدف الثاني وهو أن هذه المعلومات تعتبر وسيلة لنا لتثبيت الحقيقة خاصة في الأمور القضائية التي ترفع ضد المستوطنين وتكذيب شرطة الاحتلال والمستوطنين وما يدعي من أن الاعتداء تتم من فئة صغيرة ومحدودة من قبل المستوطنين.
0: السؤال الأخير وبشكل مختصر، هل تعتقد أن هذا موسم زيتون هو الأقصى على الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية منذ 67؟
1: هو المؤشرات تقول كالتالي أن هذه الاعتداءات في هذا الموسم هي الأكثر من نوعها منذ سنوات طويلة. طبعا السبب الرئيسي في تزايد الاعتداءات المستوطنين هو السبب الرئيسي هو أن هناك خلال الأعوام الثلاثة الماضية تم إنشاء الكثير من البؤر الاستيطانية وتم إنشاء الكثير من القواعد العسكرية، وبالتالي هناك انتشار كثيف للمستوطنين في عدة مواقع لم تكن يتواجدون فيها بالأصل. يعني هناك مثلا قرى، عندما تحدث على سبيل المثال في منطقة سلفيد مثلا بلدة الزاوية رفات، هناك بؤر استيطانية، هناك في دير بلوط في بؤرة، وهناك مناطق لم يكن فيها بؤر استيطانية أصبح فيها بؤر استيطانية. بالتالي التعاظم وتزايد هذه البؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية تقام الاحتلال عززت وجود المستوطنين، وبالتالي عزز من نشاطات التخريب التي يكون فيها المستوطنين بشكل أكثر بكثير من الأعوام الماضية.
0: شكرا لك أستاذ رائد موقدي الباحث والمختص في شؤون الاستيطان وأيضا الباحث في مركز أبحاث الأراضي على هذه الإضاءة على انتهاكات الاستيطان بالضفة الغربية خلال الأيام الماضية. شكرا لك.

قبل أن نواصل باقي ملفاتنا، نستعرض في اجتماعيات نابلس حالات الوفيات ومن فقدنا من أحبة في بلدة تل. انتقل إلى رحمة الله تعالى الفاضل فؤاد ريحان أبو ريحان رحمة الله عليه، طبعا من سكان بلدة تل. صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم السبت في بلدة تل. أيضا انتقل إلى رحمة تعالى حسام صلاح أبو بسام في ذمة الله، صلاة الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الحاج نمر النابلسي، والعزاء في ديوان خلة العمود لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد من يوم السبت اليوم، والعزاء للنساء في منزل بيت المرحوم سهر رجيب بجانب صالة جنة الأفراح. أيضا بالأمس انتقل رحمة الله تعالى الدكتور الشاب أمير أبو صالحة أبو النور بعد معاناة من المرض، طبعا تم تشييع جثمانه بالأمس في المسجد الكبير من المسجد الكبير بعد صلاة الظهر إلى المقبرة الشرقية وبيت العزاء بقاعة مسجد الإمام سلم الكائن في إسكان الأطباء بمنطقة رجيب. أيضا في مخيم بلاطة انتقلت إلى رحمة الله تعالى الفتاة الشابة إيمان منصور رحمة الله عليها، وفي مخيم العين أيضا انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة أم مهدي مركة والدة كل من مهدي وفياض ومحمد ومراد، وتم تشييع جثمانها الطاهر يوم أمس بعد صلاة الظهر من مسجد حمزة في مخيم العين إلى مثواها الأخير في مقبرة المخيم. رحمة الله عليهم موتانا جميعاً.

0: أيضا قضايا عديدة، يعني بنوجه التحية لمن يتابعنا عبر البث المباشر على إذاعة حياة على الفيسبوك وأيضا على منصات أصداء الإعلامية. نحيي كل من متابعنا مؤيد جدلة وأيضا أبو حامد ذياب وأبو علاء، إضافة إلى أبو إبراهيم وصباح ماهر وأيضا عماد الدين ضياء الرطروط. تحية إلى أيضا يوسف الزمار، إلى فايز عشي، أبو فواز شكرا لك على هذه الكلمات الصباحية، وأيضا قسوم الشاطر وأبو مصطفى أبو صفية، وأيضا لكل من تابعنا صباحا مش مظاهر اسمه على الفيسبوك، لكل متابعينا لهم كل التحية والفخر بهم على هذه المتابعة الصباحية. أيضا ملف آخر، ملف التطوع في فلسطين. منذ نعومة أظفارنا ونحن نسمع لا مصطلح التطوع في مواسم عديدة، ليس فقط بالزيتون، في كل الأمر، في موضوع النظافة، في العمل المدرسي، الكشف غيره، ولكن هذه الظاهرة بدل كل يلمسها أنها تراجعت بشكل ملموس بالشعب الفلسطيني، وأصبحت كأنها أي عمل مقابل بده يكون ثمن ومقابل. بعرف هل هذا ثقافة يعني اجتنا من الغرب ولا لا، بغض النظر، ولكن حبيت اليوم نستضيف الأستاذ سامر أبو عكروك. يعني أنا بعتبره بوصفه الآن هو ناشط مجتمعي وأحيانا بيكون ناقد قوي، ولكن حاب أناقش معاه هذا الموضوع بشكل صريح هذا الصباح. أستاذ سامر صباح الخير.
1: صباح الخير أخي أمين ولك كافة المستمعين.
0: الله يخليك. نحن وكبناك كثيرا، خاصة عندما كنت ماسك ملف طلاب ذوي الإعاقة في جامعة النجاح، أو حتى أيام ما كان لك نشاط قوي جدا أيضا في اتحاد ذوي الإعاقة في نابلس. لكن بعيدا عن موضوع العمل في مجال الإعاقة، لكن بشكل عام كمجتمع وأنت كناشط والآن موجود في البلد يوميا، بتكون في الميدان بتلقي مع الناس، هل بتتفق معي أنه مفهوم التطوع في شارعنا بدأ يتراجع أو على الأقل قليل جدا أصبح؟
1: صحيح جدا هذا الكلام، للأسف أنه إحنا وصلنا لمرحلة أنه في شبه غياب لمسألة عمل التطوع اللي كان في سنوات التسعينات والثمانينات منتشر بشكل كبير جدا جدا جدا، وهذا الأمر يعود لأكثر من سبب. لعل التكنولوجيا هي واحدة من الأسباب اللي بعدت الناس بالذات الشباب عن العمل التطوعي، وأسباب أخرى ما يجري في مؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات في تحويل مفهوم العمل التطوعي اللي كنا نشوفه بالثمانينات والتسعينات بشكل مجموعات تنزل على الشوارع وعلى المؤسسات تختم بالمستشفيات وبالمراكز الصحية وبكل المناطق. بدي بس أخي أمين إذا بتسمح لي شوي، كنت مستضيف الأخ رائد أعتقد اسمه اللي حكي عن الانتهاكات. خليني من منبركم أحكي هاي المبادرة. الآن في الجامعات مساق شو اسمه فصل جديد، فصل جديد الآن يبدأ في الجامعات تقريبا من أسبوعين، والآن يبدأ التسجيل لما يسمى خدمة المجتمع.
0: مزبوط.
1: واللي يجب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل سنوات. للأسف بعض الجامعات وبعض المؤسسات التعليمية حولت مفهوم خدمة المجتمع أنك بيع دفتر تذاكر البطاقة بثلاثة شيكل مقابل أنك تخدم المجتمع، وهذا واحد من الأسباب اللي أدى إلى تراجع مفهوم العمل التطوعي. الهدف من هذا المساق على سبيل المثال، مش راح أحكي هذا المساق بالتحديد بس هو واحد من الأسباب، يعني اللي كنت تجمع الطلاب وتنسق لهم مع مؤسسة، تنسق لهم مع هيئة، تنسق لهم مع بلدية، يروحوا يعملوا عمل تطوعي مهني كمان، مش بس انه تنظيف شوارع وإلى آخره، لا كانوا يروحوا على الدوائر الخاصة يشتغلوا فيها بتخصصاتهم ويقدموا خدمة المجتمع. بدي أرجع على طرح الأخ رائد الآن ومساق خدمة المجتمع في الجامعات حاليا، يا ريت انه احنا نقدر نعمل مجموعات من الطلاب المسجلين لخدمة المجتمع، كل 10-15 طالب على صفحاتهم، أو يعملوا صفحة واحدة 15 طالب لتوثيق الانتهاكات اللي قاعدة بتصير في المجتمع الفلسطيني وفي الشارع الفلسطيني وفي الريف الفلسطيني، من الاعتداء على المزارعين في قطف الزيتون، سرقة الزيتون، محصول الزيتون من المزارعين. هذه خدمة مجتمع كمان إذا تم توحيد الجهود فيها سيكون لها دور كتير كتير بارز وكتير كتير مهم، خاصة إذا كان في من المتطوعين من تخصصات اللغة الإنجليزية والفرنسية، واللي عندهم إمكانيات كمان في التصميم وكل هاي الأمور، يفتحوا ويوفقوا مثل هاي الأمور ويعرضوها على المجتمع، على المجتمع الدولي، حتى تكون هذا التوثيق. هذا جزء من العمل التطوعي اللي احنا بنحتاجه الآن بشكل كبير جدا جدا، لأنه يوصل صوتنا، صوت الإنسان الفلسطيني، إلى كل العالم. هو واصل بس يجب أن يصل أكثر. أتمنى كمان شغلة مهمة جدا أخي أمين، على الفصائل الفلسطينية اللي كانت بالثمانينات لها دور بارز جدا في مسألة العمل التطوعي، لجان الشبيبة ولجان العمل التطوعي ولجان المجتمع الديمقراطي وإلى آخره. كانوا كل أسبوع في نشاط موحد لكل هذه الناس تشتغل في البلد، والبلد بحاجة إلى عمل تطوعي كثير هالأيام، كثير كثير، مش في مجال واحد، في أكثر من مجال. حاجة الناس قاعدة تتزايد نتيجة ضعف الحالة الاقتصادي، نتيجة الإغلاقات، نتيجة كثير من الأمور، نتيجة غياب الأدوية والصحة. هذه تحتاج إلى تضافر جهود مجتمعية. إذا إحنا قدرنا نعمل تكتلات طلابية، وخاصة من يعني إذا كلنا شوية تكتلات نوعية من العمل التطوعي، تقدم خدمات في بشكل دائم، مش بشكل موسمي أو بشكل فقط عندما إحنا بدنا نوصل للتصوير، وإنما بدنا نوصل لقص الأشرطة وإلى آخره. لا، بدنا برنامج تقوم عليه المؤسسات، يكون بشكل دائم، يعني بشكل أسبوعي يجب أن يكون هناك عمل تطوعي في قطاع محدد، في مكان محدد، وبشكل دائم أيضا في قطاع المستشفيات وفي القطاع الصحي. وأيضا منساش كمان قطاع النظافة اللي في الشوارع. مش غلط أنه إحنا نوجه طلاب الجامعات لعمليات توعية، بدناش أنه إحنا يا سيدي نقول أنه يشتغلوا بإيديهم، بيقدر يعملوا حملات توعية للسكان وللناس في الشارع من خلال طباعة منشور صغير، تصوير إلى آخره. وهذا أيضا جزء من عمل التطوعي. ثقافة العمل التطوعي للأسف بتراجع واضح.
0: طب الآن كيف ممكن نشجع العودة لهذا النظام؟
1: عشان هيك يا أخي أمين إحنا بحاجة نرجع لمسألة التحالف المجتمعي، المناصرة المجتمعية المنظمة، المناصرة المجتمعية القائمة على تعاون بين كافة المؤسسات، يعني جامعة النجاح مع القدس المفتوحة مع الأمريكية مع بير زيت. طبعا أنا بحكي هلأ بشكل عام، بس إحنا مثلا في نابلس ممكن نعمل تحالف يكون دائم، هذا التحالف أو هذا اللجنة، المحافظة مع البلدية مع جامعة النجاح مع القدس المفتوحة مع لجنة الزكاة مع جمعية التضامن مع مستوصف الرحمة مع كل المؤسسات اللي إلها، مع كلية الروضة، جامعة نابلس التكنولوجية. يعني نقدر نعمل لجنة دائمة، المجلس الأعلى للشباب، لجنة دائمة، بحيث أنهم يوضعوا برنامج بشكل أسبوعي لمدة، هذا البرنامج يكون لسنة. وأعتقد أنه كمان مشاركة القطاع الخاص من الغرفة التجارية والمؤسسات الكبرى في هذه اللجنة أمر أساسي ومهم جدا. إحنا كنا من زمان وإحنا نشتغل نمر على الشركات، نمر على المحلات، حج بدنا 10 مكانس، تفضلوا يعطينا 10 مكانس، بدنا كذا، بدنا ظروف بعيدين عن السامعين، ظروف نفايات، يعطيك ظروف نفايات. بدنا نرجع لهذا الحكي
0: إن شاء الله،
1: مش بس يعني تفعيل المجتمع كله، مؤسسات المجتمع كله والناس بهذه الطريقة. وبدها أيضا مرة تانية حملة وعي، بدنا نلغي قصة إنه العمل المجتمعي والخدمة المجتمعية هي عبارة عن بيع كوبونات، لا مش هيك.
0: قد يكون أحد الأشكال
1: أحد الأشكال، بس دكتور أمين ما بيأدي دور مفهوم العمل التطوعي. سامحني أنا والكلام مش موجه ضد أي حدا أو بشكل سلبي ضد أي حدا، لا هو إيجابي منيح، بجيب تمويل، بس الأصل إنك في العمل المجتمعي إنك أنت تفرج المجتمع العمل بإيدك، عمل مجموعة الطلاب أو مجموعة في المدارس لو كل لو على سبيل المثال لو كل مدرسة من المدارس شوية في الحي اللي هي في المدرسة، مثلا مدرسة الملك طلال وعبد الحميد السايح، لو كان في يوم جمعة مجموعة من الطلاب، طبعا مثال هذا، مجموعة من الطلاب ينظفوا الحي اللي هو في هذه المدارس، ويخلوا السكان في هذيك، بشجعوا السكان اللي في هذيك المنطقة انهم يشاركوهم. هذا جزء من نشر إعادة نشر ثقافة العمل في المجتمع وبصور وبأشكال مختلفة.
0: إن شاء الله تكون هذه النصائح تجد لها طريقا إلى الحل، وبالعكس نعزز
1: هي مش نصائح دكتور أمين، هي مجرد رأي.
0: طبعا طبعا، لا بالعكس انا بعتبرها رسائل حتى الاشخاص على الاقل،
1: مش منتبه. صحيح
0: ان شاء الله، احنا دوما بنحب دوما نلتقي مع الناس الايجابيين زيك استاذ سامر، ونبعث روح التفاؤل في الشارع الفلسطيني.
1: اشكرك.
0: شكرا لك استاذ سامر. شكرا لك استاذ سامر.

0: وايضا كما نعيش في الاجواء الايجابيه، ايضا هناك ايضا لوحه ايجابيه رغم سوداويه الوضع في قرى جنوب نابلس، ولكن هناك جمعيه انطلقت هناك وتنشط، وهي جمعيه قرى جنوب نابلس التعاونيه الزراعيه، ويقف على راسها رئيس الجمعيه الاستاذ نمر الطراوي، وهو معنا الان عبر الهاتف. استاذ نمر صباح الخير.
1: صباحك وصباح كل المستمعين.
0: الله يخليك ابو محمود، انت الان رئيس الجمعيه، والجمعيه انطلقت قد تكون ناشئه ولكن اصبح لها الان حضور كبير جدا. اول شيء تعطينا تعريف او معرفه في هذه الجمعيه.
1: بدايه يسعد صباحك وصباح كل المستمعين الكرام. جمعيه قرى جنوب نابلس هي جمعيه تعاونيه زراعيه، فكرتها نشات منذ سنتين بسبب الظروف الاقتصاديه اللي بمر فيها المزارعين، سواء المزارعين أو مزارعين الثروة الحيوانية، بسبب التهميش والتطنيش اللي بتعرض له مزارعين أو فلاحين في قرى جنوب نابلس بسبب الهجمة الاستيطانية المنتشرة زي السرطان في جنوب نابلس، بسبب الهجمة الكبيرة على مربي الثروة الحيوانية وسرقة أغنامهم وحلالهم وخيولهم. بدأت الفكرة أنه تنشأ عنا، وكان عنا أهداف لدعم صمود مزارعينا ولتمكين المرأة الفلسطينية، والحمد لله وبفضل رب العالمين بدأنا بالإجراءات وتم حصولنا على، بعد جهد جيد طبعا، تم حصولنا على ترخيص الجمعية. جمعيتنا فيها أعضاء من أغلب قرى جنوب نابلس. جمعيتنا إن شاء الله حتكون، يعني حتسجل عدد قيادي خلال فترة قصيرة، حتكون لها إنجازات على أرض الواقع. جمعيتنا ليس لون، هي لكل فلسطيني. يدنا موجودة، يعني يدنا ممدودة لكل من هو مزارع حقيقي ويستحق الدعم في قرى جنوب نابلس، وإن كان أبعد من قرى جنوب نابلس كمان. إن شاء الله إنه نكون على قد هذه المسؤولية. ثقتنا كبيرة بإخواننا بالمؤسسات سواء المحلية أو العالمية، وإن شاء الله رب العالمين إنه نقدر نخدم أهلنا وإخواننا ونثبت صمودهم ونقدم لهم قدر ما نستطيع. بدناش نقول بدنا في يوم وليلة نوصلهم، نقدم لهم المستحيل، لا، ولكن شو بنستطيع انه نخدم اخواننا واهلنا في قرى جنوب نابلس بكل الاطياف، احنا ان شاء الله حنكون جاهزين ونكون يد العون لهم بفضل الله.
0: قبل يومين كان لكم اجتماع مع تجمع او جمعية العلاقة في موضوع الفلاحين.
1: صحيح، احنا بدأنا بزيارة المؤسسات وقدمنا، رغم انه احنا اجى ترخيصنا واستلم ترخيصنا في نهاية السنة، وبتعرف هلا اغلب المؤسسات قاعدة يعني بتضبط في حالها عشان تفتتح ميزانيتها للسنة القادمة.
0: نعم.
1: ولكن بفضل الله استطعنا من بعض المؤسسات ومن خلال العلاقات الطيبة مع اخواننا انه يعني نجيب بعض المساعدات المستهلكة الزراعية المستهلكة من اجل خدمة مزارعينا وخدمة أهلنا في قرى جنوب نابلس. إن شاء الله عندنا طموح كبير وعندنا مشاريع كثيرة وعندنا رؤية كثيرة وعندنا هدف تمكين المرأة. جمعيتنا أكثر من 30 نساء، وإن شاء الله إن هالمرأة الفلسطينية في الجنوب حيكون لها كلمة قريبا جدا إن شاء الله.
0: طب خلال هذا موسم قذف الزيتون صدنا خاصة في جنوب نابلس يعني اعتداءات كبيرة جدا، هل ستعملنا دور أيضا على الأقل في إرشاد المزارعين في تشجيعهم على الاستمرار بالحفاظ على الأرض؟
1: نعم، إحنا شعارنا من أول يوم ومن قبل إنشاء الجمعية دعم صمود المزارعين، الذهاب إلى أراضيهم حتى لو ما خرطوا زيتون، حتى لو راحوا وسط الأرض وقعدوا في الأرض هو صمود. الناس في جنوب نابلس في قرى كل فلسطين، الناس اتضررت، الناس فقدت الكثير من زيتونها ومن أشجارها. المستوطنين اليوم، يعني أنا امبارح عندي في بورين مثلا في عندنا فريق من المستوطنين، فريق بيقوم في حراميش بتنظيف الأرض من الشوك والربيع اللي فيها، وفريق ثاني بيكون جاهز انه يفرش. اصبحوا المستوطنين الان هم اصحاب ارض واصحاب رزق. المستوطنين الان قاعدين بيطبخوا المقلوبة على النار، بيعملوا الشاي والقهوة على النار، يعني كمالك شوف كأنهم ماخدين، كأن الارض ارض ابائهم ارض اجدادهم، وقاعدين وبيشتغلوا فيها بكل اريحية بدون اي خوف. بالاضافة لذلك احد المستوطنين الصهاينة قام بانشاء معصرة زيتون في قرية بلوط.
0: نعم.
1: معصرة كبيرة جدا في قرية بلوط. الآن المستوطنين من على لسان أحد الأصدقاء في قرى جنوب نابلس، المستوطنين يعرضون الزيت للبيع، يعني الدنيا تشكل
0: سرق التراث.
1: طبعا إحنا دائما بنقول وعطوفة المحافظ قال، وأغلب إخواننا بالقيادة الفلسطينية بيقولوا صمود المزارع والمقاومة الشعبية. إحنا بنقول نعم ما عندنا سلاح نقاوم فيه، ولكن صمودنا وثباتنا وإيدينا تكون بإيدين بعض. وأنا بدعي كل المزارعين، كل واحد يروح على أرضه، أنا بدعي كل الناس إنهم يتكاتفوا مع بعض. أنا بدعي وبشد على كلام أخونا المحافظ نابلس أبو بكر، ما تروحوا على أرضكم لحالكم، روحوا بجمعة. الجمعة هي بتثبت صمودنا أكثر، والجمعة بتوصل رسالة للمستوطنين والمحتل إنه إحنا يدية واحدة، وإنه إحنا كشعب فلسطين صامدين، وهي الأرض أرضنا. مهما طال الظلم وطال القهر، الأرض حترجع لأصحابها إن شاء الله. وأنا بحييك أستاذ أمين، وبحيي كل الناس القائمين واللي بيهتموا في هاي الأمور، واللي بدعموا إعلامياً كل المؤسسات اللي بتصير، وكل الناس اللي عندهم نفس طيب للشغل وللتقديم. حقيقة في جنوب نابلس في قرى كثير مظلومة، وفي قرى كثير مش واصلة حقها، في ناس كثير مش قادرين يجيبوا، مش قادرين يعملوا إشي، وفي ناس كثير بنفس الوقت بدعوا إنهم مزارعين. وهي رسالة مهمة جدا، بحب وبتمنى رسالتي توصل للناس اللي أنا معني أوصلهم إياها. مش كل إنسان بيكون حاله مزارع هو مزارع، في ناس ما لهم صلة بالزراعة إطلاقا ولابسين عباية المزارع وإنه فلاح. وبتمنى إنه الناس توعى وتعرف إنه المزارع بيستحق إنه يتقدم له، ولازم إحنا ندور على المزارع الحقيقي ونقدم له ما استطعنا.
0: إن شاء الله تكون رسالتك يا أستاذ نمر وصلت لكل مسؤول، وأيضا عنوان للمزارعين والمواطنين في التكاتف والتعاضد مع بعضهم البعض لإنجاح واقعنا الزراعي، وأيضا مساعدة المزارع الفلسطيني خاصة في قرى جنوب نابلس. شكرا لك أستاذ نمر، رئيس الجمعية التعاونية الزراعية لقرى جنوب نابلس. شكرا لك.
1: شكرا لك أستاذ.

طبعا خنمر ذكر عطوفة المحافظ مرتين في المقابلة، فهذا ذكرني في التحريض اللي شنه نتنياهو شخصيا على عطوفة محافظ نابلس، اللي بدعوا الجماهير العربية بالداخل لإسقاط حكومة نتنياهو ودعم القوام العربية. ويبدو أنه الإعلام الإسرائيلي برصد كل شيء بنحكيه احنا هون، كل شيء، وأكيد لأن حكيته الآن هذا مرصود. وبالتالي يعني هذا الكلام يعني رسالة أنه الاحتلال مش تارك حدا بحاله، لا مواطن ولا صحفي ولا محافظ ولا مسؤول ولا أمن ولا مدني، فبالتالي الكل في دائرة الاستهداف. قبل أيام كان في استهداف أيضا لعناصر الأمن ومطالبة من سموتش بسحب سلاح الأجهزة الأمنية، وبالتالي على الأقل نستفيق من غفلتنا فهذا الكلام. وبالتالي التراشق الإعلامي اللي بنشوفه والتصيد ببعض الأشخاص والتصاميم اللي بتم نشرها من هنا وهناك ضد بعض، بعتقد هذا الكلام مش أوانه حاليا. الآن في هجمة استيطانية كبيرة راح تأكل الأبيض والأسود والكبير والصغير، وبغض النظر عن اللون الأشخاص أو الناس اللي بلونوا بعض. فهذا رسالة في هذا الصباح. كما ذكرنا اليوم استعرضنا ملفات عديدة، إن شاء الله اليوم بيكون في انتعاش اقتصادي على الأقل مع قدوم حافلات جديدة، وأيضا المواطنين اللي ما نزلوا على أراضيهم ينزلوا اليوم بشكل جماعي كما تم الحديث. الأفضل عدم استفراد المستوطنين بأي عائلة فلسطينية بالريف، ونشجع التطوع من المخيمات والمدن والقرى الثانية، يطلعوا مع بعض جماعات في قطف الزيتون، إن شاء الله ما بيكون في خطر على أي ناس في هذا الموضوع. يعني كنا نحاول في هذا اليوم إنه يعني نرفع معنويات الناس في ظل الهجمة الإسلامية الكبيرة. سلطنا أضواء على معاناة موسم الزيتون من خلال الأستاذ رائد مقدي، وأيضا سلطنا أضواء على موضوع التطوع وعلى مبادرة يلا على نابلس، وأيضا على جمعية التعاونية الزراعية في جنوب نابلس. وإن شاء الله يكون بداية أسبوع موفقة للجميع، ورحمة الله أمواتنا اللي ذكرناهم صباح هذا اليوم. طبعا بالنهاية نشكر زميلنا رائد الخروف اللي كان معنا بالهندسة الصوتية، وكان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردي. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة. الساعة الآن 8 صباحاً.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
5: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
4: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
5: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
4: وين موقعهم؟
5: بنابلس، بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1، الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
6: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض، يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشطآن والسهلا
1: صباح الخير يا وطنا يسير.

حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا كل يا حلو صبح يا حلو كل.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.

0: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأمناً.
4: الساعة الآن 10 صباحاً.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الخير والورد والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، ورح يكون أكيد معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أكيد بنصبح على تجارنا، عمالنا، لكل حدا هيك بلش يومه بوظيفته، مع أنه أشك أنه الناس اللي بتداوم يوم السبت فيش غير يمكن هيك حدا بينعد على الأصابع، بس مع هيك صباحكم فل، إن شاء الله يومكم بيكون حلو. واليوم السبت نتمنى لكم أكيد بداية أسبوع حلوة وجميلة وكلها هدات بال وخير. اسكندر، اسكندر أنت طبيعي تداوم، بحكي لنا أنا أنت برضو مداوم بالجبل الشمالي، صاير كتير يا اسكندر، الله يكون بعونك. وين تلحق؟ لا تلحق، تلحق هون ولا بسحيمان ولا بالجبل الشمالي؟ اليوم بالجنوبي. طيب أرجع بطل يروح المساكن، بطل، صار من جماعة الجبل الشمالي اسكندر. صباح الخير يا اسكندر، وأمو هيك بلش يومكم بضحكة بطاقة إيجابية. اشربوا لكم كاسة قهوة، استمتعوا بالشمسات اللي برا، اليوم الجو مشمس هيك بتحسوه من أيام الصيف، كتير حلو الجو. وحلقة جديدة أكيد، سؤال جديد، موضوع جديد، والإشي الكتير اللي أنا مبسوطة عليه صراحة أنه طالعة مع رائد. صار لي أسبوع أنا كامل أنا ورائد، من السبت الماضي صرنا نلتقي بس يوم سبت أنا ورائد. رائد أنت ما أنت حاسة مايكك طافي؟
1: أنا والله شكراً،
0: مش سامعتك، بقول مش سامعتك. فارجينا نجتمع أنا ورائد من بعد غياب، وإن شاء الله هيك بتنبسطوا معنا بالحلقة. صباح الخير يا رائد.
1: يسعد صباحك طبعا أميرة، وصباح الخير لجميع المستمعين. وأكيد إحنا بيوم بيوم، وقلنا أسبوع زي ما حكيت أميرة، مش مع بعض على الهواء،
0: فرقونا خلاص، فرقتنا أنغام. كيفك اليوم؟ إن شاء الله تمام
1: الحمد لله، ماشي الحال
0: الحمد يعني لله.
1: الجو شكله لطيف اليوم،
0: كتير حلو، كتير عن جد حلو. إن شاء الله أنتوا كمان هيك بيكون يومكم حلو ومزاجكم أحلى. وصراحة ارتقينا أنا ورائد من بعد نص ساعة تقريبا عبال ما نختار شو بدنا نسأل جدي. اليوم سؤال كتير، اليوم تغلبنا بس أنا قلت لرائد بحس الناس إنه عن جد بيحبوا الأسئلة يلي متعلقة بنابلس أكتر، سواء إشي قديم أو إشي جديد، هيك بيسترجعوا ممكن أيام زمان أو الأشياء الحلوة الموجودة بنابلس. فحكيت له نسأل إشي بخص نابلس، فهو هيك طلع لنا بسؤال حلو، إنه لو رجع فيكم الزمن إيش أكتر إشي بتشتاقوا له بنابلس زمان وبتحسوا إنه اليوم مفقود عنا، يعني مش موجود خلينا نحكي نابلس زمان، نابلس اليوم، نابلس اليوم مش موجودة هاي الشغلات يلي كانت موجودة زمان. كتير شغلات مش رح نقعد نعددها أكيد، أشي رح نسمع إحنا منكم أكيد هيك أشياء معينة تشتاقوا لها، كنتوا تعملوها زمان أو كانت على أيامكم زمان، ولكن هاي الأيام بطلت موجودة ممكن لعدة أسباب، لعدة هيك ممكن ظروف الواحد ما بمرق فيها. أم طارق، صباح الخير يا أم طارق، عجب أنغام ما بتداوم، صار لي أسبوع يا أم طارق بطلع وبحكي، ضل أكتبها على صباحي، أنغام مسافرة بمصر. أنغام مسافرة يا أم طارق، إن شاء الله بترجع بتداوم يوم الثلاثاء أنغام، هيك الله يهدي بالها، إن شاء الله تكون مبسوطة، بترجع لكم إن شاء الله يوم الثلاثاء، هيك بتريحني شوي على الأقل. عبادة المصري، صباح الخير أم العبد، صباح الفل. ومها أبو علي المسامي، يسعدها الصباح. وفاء، صباح الخير، صباح النور، صباح راديو حياة الرائع، صباحكم يا أميرة ويا رائد، يا صباح الفل يا وفاء. صباح الخير لمستمعين الغاليين، عبادة بحكي لنا مع بداية أسبوع جديد بتمنى لنا أيام مليانة خير وفرح وراحة بال وأخبار حلوة ترسم البسمة على وجوهكم، خلي بدايتكم أمل، يومكم تفاؤل، وأسبوعكم نجاح ومحبة. يسعد صباحكم من راديو حياة وإذاعتكم دائما قريبة. أما بيحكي لنا أكتر إشي بيشتقله بنابل الزمان هو لمة الناس وطيبة القلوب وبساطة الحياة، كانت القعدة إلها طعم، الجيرة إلها قيمة، الناس تسأل عن بعضها من القلب، والفرحة كانت بأبسط الأشياء. يا ريت ترجع أيام المحبة واللمة الحلوة وتضل نابلس عامرة بأهلها إن شاء الله يا عبادة، صباح الخير. عبد الله هيلان، صباح الفل يا عبد الله، رجعت من الأردن الشقيق ولا بعدك يا
1: شكله بعده
0: عبد الله؟ شكله بعده
1: لأنه ما فيش مشاركات معنا في
0: البرنامج، غايب عبد الله.
1: بقول لأحمد يوم الخميس لأنه مسافر،
0: كنت مسافر على الأردن،
1: على الأردن مبدئيا،
0: مبدئيا بعد الأردن نشوف وين بدنا نروح،
1: بس أصحابه حكوا إنه أكثر من الأردن مش رح يروح، رح يرجع
0: لك. ممكن هو أصحابه أدرى فيه برضه. هند، صباح الخير يا هند، بتحكي لسكندر لو بفهموا أهل الجنوب بيطروك، يا محمود الجابي. يا محمود الجابي ليش؟ لأنه يوم الخميس أنا وهند هيك عملنا برضو حلقة بتخص نابلس، كنا نحكي عن الجبل الشمالي والجنوبي يا رائد، فبدنا نتدبح أنا وهند، هي بتحب الجنوبي، أنا بقولها لا فيش بعد الشمالي. قام مين دخل على الخط؟ اسكندر. فقعد يحكي فيش بعد الجبل الشمالي وأحلى قاعدة بالجبل الشمالي والسكنة، ويعني اتبرى من المساكن، اتبرى من الجنوبي.
1: كل حياتي بالجبل شرقانة الجنوبي، خلينا نقول حياتي هناك، لحد ما أنه تزوجت انتقلت أنا لحالي، رحت طبعا على الجبل الشمالي.
0: ومين أحلى؟ عن صدق،
1: عن صدق، عن صدق
0: الشمالي.
1: الشمالي
0: الشمالي إن شاء الله تكون هند سامعة.
1: أنا جربت التنين يعني
0: ان شاء الله تكون هند، لانها يمكن مش لا هند تعتبر بالشمالي، هي صح
1: جاي
0: بين
1: البنين، يعني بين البنين.
0: جاي بالنص يا هند. الحاج ابو عماري علاوي، صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين لجميع المستمعين وحبايبنا المذيعين، كل التحيه والتقدير لطاقم حياه، كل التحيه لك يا ابو عماري، يسعد لي صباحك، صباحك فل. وامطارق ترجع، فكرت عشان الطريق مسكره، لا يا امطارق ان شاء الله بترجع لكم يوم الثلاثاء. مها صباح الورد، صباح الخير يا وجوه الخير أبو علي، طاب صباحكم بكل خير، يسعد هالصباح يا أبو علي. إذا سؤالنا اليوم بحكي، لو رجع فيكم الزمن إيش أكتر إشي بتشتاقوا له بنابلس زمان وبتحسوا أنه فقدنا اليوم؟ عتنين 3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير لمحمد. يسعد صباحك يا محمد. ريحة الكعك بحكي لنا بالبلد، لمة الجيران، بساطة الحياة، قعدة الحارة، يعني أيام بحكي لنا كانت القلوب أقرب لبعض أكثر. رافع شاهين يسعد صباحك. رائد شو بتشتاق ل بما أنك يعني أنا صراحة نفسي أجاوب على السؤال بس بحسش أنه لحقتنا بالزمان كتير كتير كتير يعني على الأيام القديمة، بس رح أحاول هيك أختلق جواب. شو بتشتاق؟
1: يعني أكثر إيش الحارات،
0: بس بعدها موجودة الحارات.
1: لا
0: ليه؟
1: لأنه مش بأهل يعني مش أهلها يعني اللي موجود
0: إنه بالأشخاص، الأشخاص مش موجودين
1: يعني صارت الحارة زي نفس العمارة. يعني اللي الجار جنب الجار بيعرفش مين جاره مين كذا، يعني جيران تستأجر بتتبدل كذا مش أصحابها يعني. اللي ساكنيها تركوها أغلبها يعني، فهمتي كيف؟ فزمان يعني لما بكون في أعياد بتصير تزيين للحارات، لما بكون عيد المولد النبوي عليه السلام بتكون كل الحارة بتشارك. هالأولاد بروحوا بلهم مع كل بيت بالمصاري على أساس يجيبوا الزينة، يعني أولاد صغار بالمدارس بكونش معه يعني يدوب يوميته، فبلفوا على هالجيران على الأبايات بفوا بدك تشارك بدك تشارك، فبلهم بيجيبوا مثلا حلوة. الحارات اللي هي اللي نعمله فطبول مثلا، نلعب أندية مثلا، الحارة الفلانية والحارة الفلانية كان في عبالنا في
0: يعني
1: الملعب اللي هلا المدرسة صار مدرسة أظن شو اسمه سعد الدين، كان ملعب بلدي أغلبنا برضو نكون تحت، فكان المجال يعني أحلى بكتير من هاي الأيام. هاي الأيام أنا بالنسبة لي نابلس صارت حجار. يعني برجع بحكي فيش أماكن واحد يقعد فيها يعني.
0: فيش خضار.
1: حلو العيد مثلا يعني كنا نستنى، ما بشوف أولادنا هلا يعني ما بنبسطوا كيف أولادنا لما ناخدهم عند هالقرايب وكذا. إحنا مثلا نلف القرايب بس يبقى في زمان الأعياد اللي هي المدينة، مش مدينة ملاهي، مدينة ملاهي كلها يعني خشب وحديد وكذا. بس نلم حالنا السينمات مثلا كانت موجودة السينمات
0: في.
1: حلوة كتير كانت السينمات عنا، وكان يعني سينما غرناطة سينما للعائلات إشراقي يعني، وكانت معروفة.
0: طب ليه هدوها؟ الله يسامحهم.
1: ما بعرف يعني، يعني كانت يعني هاي غرناطة والسينمات بنابلس نقول كانت يعني رقم واحد بالشرق الأوسط يعني. السينمات تقول قديش كانوا منافسين مثلا نابلس بالنسبة للسينما يعني، كان عنا الفنانين ينزل مثلا فيلم فريد الأطرش كذا يجي الفنان يحضر
0: عندنا.
1: هلا انت بتسمع انه بمصر لما بنزل فيلم شوف تامر حسن عمرو دياب كذا عادل امام بحضر الوقت ما ينزل، لانه كان يجي هون
0: والله.
1: فكان يعني نابلس كان فيها كتير شغلات. انا كواحد انا كطفل وكبرت فيها يعني عشتها زمان احلى بكتير من هالايام. نابلس انا حاليا بشوفها حجر جامد، محافظين على التراث وكذا، بنتغنى بالإشي القديم بس مش قادرين احنا نطور هذا الإشي القديم. بنحاول بس احنا
0: زابطة.
1: كناس يعني برضو يعني نحكي حكي
0: فقط
1: للأسف.
0: فقط
1: احنا في يعني لو اتذكر كتير كتير شغلات حلوة يعني. السوق نازل لما كنت انزل انا ابوي انا صغير كتير كتير كان حلو. هذا لما يجي رمضان كنا نحط هذا على رقبتنا زي خيش ظريف خيش وبحطونا في مصاري وكذا ومسين يعني
0: والله.
1: كتير اجواء كتير كانت اجواء كتير حلوة.
0: هاي
1: يعني حاليا فيش يعني ممكن الجوال اقل يعني
0: الجوال فصلنا يعني عن كل إشي فعليا.
1: فصل أولادنا لأنه ابننا وبنتنا من عمرها سنة نص سنة سنة بشوف تمسك الجوال حتى يعني أو بمسك الجوال لمجرد إحنا عمالنا ماسكين الجوال هم ليش كيف كذا مش عارفين. بس إنه
0: زمان أحلى
1: بكتير كتير كتير كتير كتير يعني
0: وأرتب والله. يعني حسب ما بسمع أنا أكيد بسمع من رائد بسمع من أهلي بس
1: كتير شغلات
0: حسب الحكي إنه قبل صراحة أحلى يعني. ما بنحكي إنه هاي الأيام بشعة، لا مو بشعة، بس إنه قبل أنا بحس صراحة كانت أحلى. وأتمنى إني لو لحقت هيك يوم واحد على الأقل من عيشة زمان.
1: بقولك يعني
0: ما في
1: يعني
0: هاي
1: هلا في أماكن ترفيه للأطفال موجودة ماشي أوكي هي بمصاري بس موجودة. زمان تبقى قليلة بس نكون مبسوطين. نروح يعني لما نروح هذا الإشي نكون والله بنستناه بنحلم فيه يعني. هلا بنروح مثلا ناخذهم عند المدفع، مدينة ملاهي كبيرة بزهو
0: مش معبي عينه
1: يعني بيجيش بقول لك ابني بدي اروح تاني مره مثلا لحد ما انا شو رايك نروح اقول له يعني مش احنا زمان لا يعني كنا نشتاق لهي الشغلات
0: يمكن كنتوا تستنوها مستني على الايام
1: احنا لا يعني الولد صار يعني شبعان كتير يعني يعني حتى
0: يعني طلعته ولا ما طلعته مش بعينه على الفاضي
1: يعني حتى تجيب له اكبر لعبه احلى لعبه
0: على الفاضي
1: يوم وخلص اقلب احنا زمان تقعد تتكسر لعبه احنا الساعه قاعده
0: وتضل عنا ما نكبهاش يعني انه تخرق ما نكبها نقول ذكريات هاي بتضل
1: هاي الاشياء البسيطه اللي احنا هلا مش موجوده مشان يعني اولادنا لو يتعايشوها يعني اتوقع انه يعني يعني فكرهم الداخلي وحتى محبتهم لبلدهم لوطنهم راح يختلف لسه يكون اكثر من اللي هم بتخيلوه هلا
0: صح
1: ما هيك بتصور ما بعرف الناس معاي أنا. مش معاي
0: انا اتفق معك يا رائد
1: هيا ريت الزمان يعود يوما جرير بقول لك
0: جرير قناديله صباح الفل الفخم جرير قناديله رافع شاهين تعليقك كتير حلو بحكي لنا اشتاق للون الازرق لاشاره راديو حياه يا يعني ريت ترجع
1: يعني احمد يوم اخر مره شفت احمد بقول لي انا شايف انه هذا اللون قلل دخول الناس على الصفحه والكومنتات بقول له لا يا زلمه انا هيك حسيت اللون مش ظابط
0: بس هو يا رافع محطوط عشان عندنا احنا زي ما بنعرف اكتوبر الوردي عشان سرطان الثدي
1: صحيح صحيح
0: فهو يعني ايامه رح ينشال بس انا برضه معك على فكره انا مش عاجبني اللون الزهري
1: احمد لما اللي عاملون قلت يا ريت عبود سمع
0: كان طره من الاستديو بس انا معك مش عاجبني اللون الزهر لازم نحكي لعبود يرجع الازرق باسرع وقت عن جد ابو غالب عنتر صباح الخير عز الدين سكسيك صباح الفل يا عز كتير اشياء نشتاقلها ابو علي بيحكي لنا بنابلس يعني للاسف انه هدموها مثل مبنى المحكمه القديم المطحنه بلاط السلطاني بسوق الخان وكمان بيحكي لنا انه العاب الطفوله بيشتاق لها الواحد مثل سبع حجار الغمايه بيشتاق للسينما سينما غرناطة وسينما العاصي وسينما ريفولي ثلاث سينمات هديتونا طبعا على الأقل خلولنا سينما ندي عيننا فيها بس لحقنا لنا إشي

0: ستبقى وين نروح وين بين كنعان لقدام لقدام وين
1: الزحيمان
0: يعني هناك
1: في اه على الدوار يعني هنا.
0: مش على الدوار
1: قدام سوق الذهب
0: هناك بدك تدخليها دخله
1: وين عرفتها
0: سبيتاني سيلز
1: هاي الدخله وريفولي وين
0: ريفولي وين سوق الحدادين هناك سوق الحدادين وانت داخله وهي قبل ما تنزل شارع غرناطه مش بدخلك على سوق
1: على البلد
0: على الكوربه في دبع على الالعاب صار هناك
1: والله حلوه اماكنهم هناك. حتى يعني الاماكن مختاره بعنايه
0: نعم
1: قريبة على الكل تفضل
0: مع اتصال سينا احنا الو صباح الخير
2: الو صباح الورد كأنه تأخرتوا علي
1: هذا رائد يا عبد الله مش انا
0: كأنه
2: شارع غرناطة احنا هلا
1: انت مش بالاردن
2: واحد خلص كفاها الله هي الاردن كم يوم
0: هلا يسعد صباحك ومساك الحمد لله على السلامة
2: صباح يا رائد أميرة
1: طمن ام حول شعيرة
2: والله شوفي ان شاء الله ببين ام حول شعيرة هو الاسبوعين لثلاث شهور
1: لسه بدك وقت
2: ولكن شوفي على الاغلب امها منيحه
1: يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا رب الله يبعت لك الخير يا عبد الله
2: لانه هذول الكنديين غدارين تقريبا
1: ليه
2: هم بيحكوا لك مش مقابله يا اميره بس هيك تطلع مقابله عند السكرتيره برا وانت مش طايع حالك
1: بجوز سحبت لسانك على الاخر اما هي
2: لا بالعكس اخذت الاجوبه اللي بدي اياها وزياده
1: خلص ممتاز المهم مشيت على خير
2: الطريق وما مفتق انا اخلص سفرتي عشان ارجع
1: الحمد لله على سلامتك يا عبد الله وان شاء الله امورك كلها بتزبط يا رب
2: بس للامانه يا رائد واميره والله ما في بعد هواها نضحك على بعضنا
1: هذا بس تطلع على كندا شو بدك تعمل انت
2: للامانه للامانه بس الصور ما كانتش هيك مرمطه
1: بس قال اصحابك حاكين لرائد انه انت حدك الاردن فقط
2: لا للامانه شوفي انا حتى الاردن بديش اسافر عليها اذا بضبط
1: خلص سافرت وخلصت يا عبد الله
2: لا شوفي اميره فعليا اللي كان يحكوا على الراديوات متذكر ايام ما كان يشكوا على السوري كثير والله انا ما كنتش اصدق لانه كنت اسافر قبل 3 4 سنين بساعتين اكون في الاردن
1: وعانيت بس طلعت على الجسر
2: كثير مش شوي
1: الله يكون بالعون والله
2: يعني
1: كل مشكله
2: بعد ما تقطع الجسر الفلسطيني بدك تقعد على كل جسر ساعتين لثلاث ساعات
1: لا حول ولا
2: قوه الا دور باصك لا يجي طبعا بتكون فيش ازمه ولكن هم بيمشوا على مزاجهم
1: على المزاج
2: لما فتت على الجسر الاخير اتفاجأت انه بس شباك واحد اللي مداوم
1: على كميه الناس بس شباك واحد بيكون
2: كيف زبطت معكم هذا هو الغلط طلع اساسا بالصفر وتفاجأت انه المنصه بتقدر تروح عليها كيف ما بدك وقبل او بعد عادي يعني في اشياء غلط كثيره
1: المهم مرقت يعني على خير
2: يعني اتريها المنصة ملهاش الذنب مجرد انه دفع مجرد انه لم مصاري
1: مصاري زيادة بس صح
2: يلا بتروح عليها انا حجزت الاربعاء روحت الخميس وغير حجز الاربعاء او الثلاثة والاثنين وروح الخميس عادي احجزه فكله لم مصاري ودنانير والبلدان كلها صارت تجارة
1: يلا الحمد لله على سلامتك يا عبد الله مرقت
2: ومنيح اللي رجعنا سالمين غانمين
1: والله الحمد لله
2: ذكر وما تنعاد اذا اسافر بس على كندا دغري
1: خلص دايركت بدناش نروح هون ولا هون
2: لا هون ولا هون
1: خلص دايركت
2: تحرم علي
1: دايركت على كندا
2: تحرم علي الدول العربية
1: خلص بكفي
2: المهم بالنسبة لسؤالكم
1: ايوه
2: وفي هي بشكل عام بدناش نحكي عن قبل وهلا ما دامني راجع من السفر فعليا بشتاق لكل شيء في
1: نازل انت لحقت
2: حاليا هلا
1: حاليا هلا
2: جربي لك ليوم
1: لا ان شاء الله ما بجرب
2: لما من 8 الصبح للسبعة المغرب لو وصلت الاردن
1: من الاداه
2: من 8 الصبح طلعت للسبعة المغرب
1: اوف والله كثير
2: عرفت تفوت عمان
1: والله كثير
2: عمرها ما صارت معي ساعتين الطريق هي كلها
1: كل شيء تغير هلا يا عبد الله في شيء على حاله خلص
2: انا شوفي فعليا اشتقنا للعبه البنانير لعبه السبع حجار الشوارع بالحواري
1: هاي احلى العاب
2: هاي الالعاب شكلها انقرضت وبطل يلعبوها
1: والله ما حدش بيلعبها مع الاسف جيل اليوم نهائيا ما فيش
2: يعني
1: اعتراف فيها
2: حدا بيلعب السبع حجار عشان انا العب طوعة
1: فش والله ما في
2: بس فيش فعليا شكلها انقرضت هاي الالعاب
1: راحت خلص هاي الالعاب
2: وبدنا نصبح على الحبايب اكيد اللي صار لنا زمان مش مطبعين عليهم مش شايفينهم
1: طب اسبوع
2: غايب عنكم حازم صبح ومحمود الخراس
1: اليوم بتشوفهم بتعود الغياب هاد بركي
2: اكيد ويعطيكم
1: الله يعافيك
2: ويسعد اوقاتكم
1: صباحك فل يا عبد الله اهلا فيك بدنا نحكي صباح الخير لعبود بريك صباح الفل امرامي عمران صباح الخير يا امرامي بتصبح على حماتها واولادها وصاحبتها ايمان وبنتها تمارا ومريم واحفادها عبود بريك بيحكي لنا بيشتاق لسيارة المرسيدس اللي كان

0: كانت مثل الليموزين سبع ركاب كنا نطلع فيها على رام الله. هاي السيارة لحقتها بتذكرها يعني، هاي طويلة هيك و وثلاث
1: أقسام بدال هذا نزل الشتل هاي
0: بس حلوة
1: بس
0: كانت
1: ماكنة فيش
0: حلوة حلوة
1: يعني تبقى أحراط زي ما هي تضل واقفة
0: خلاص بحت هاي الأيام.
1: ناخذ اتصال. ألو
2: يا صباح الخير يا أستاذ رائد،
1: يسعد هالصباح يا رب.
2: صباح الخير لأختي أميرة، الله يصبحكم.
0: صباح الفل يا أبو فادي،
2: الله يهدي باكم
0: جمعا،
2: ترجع السعادة وهداك البال إلي وإلكم يا رب.
0: يا رب
1: آمين يا رب.
2: إن شاء الله ترجع، إن شاء الله يرجع أيام زمان
1: إن شاء الله يا رب.
2: لما كانت المدارس تداوم 6 أيام.
0: نقطة مهمة هاي. نعم،
2: وترجع الصحة تداوم أسبوع كامل
0: برضه صح.
2: ولما نروح على المستشفيات يكون في دواء وفي علاج، ولما نروح على المستشفيات ما يكون في طابور، يكون كان كل الاحترام وكل الاحترام على الشبابيك. ما في بهدلة وفي تعسفة. نعم. وفي دواء فيش دواء. ترجع أيام الألعاب زمان، ترجع مراجع أيام زمان، مراجع شرقة،
0: ترجع مراجع شرقة،
2: ترجع حاجات البال.
1: هي المراجع زي مدينة الملاهي.
0: بشرقة.
2: مراجع شرقة.
1: وين التربية والتعليم؟
2: بتمزعوا إيدين، تمزعوا وكنا مبسوطين.
1: والله كنا نروح راسنا معجريك
2: بوعنا. بتذكر مراجع شرقة؟
1: كلها تراب وحجار. ما هي برضه
0: بحكي لك بتتذكر مراجع شرقة؟
1: هو ما بحكي عليها انا.
0: هي بحكي عليها. هو برضه
1: وين التربية والتعليم عقبالها تبقى
2: يوصل دار مزرعين اواعينا؟ كنا مبسوطين، كنا نلبس على 7 بلاطات على عاب بسيطة. على ابنك راكب سكوتر ابو الاثنين شاكل مش عاجبه،
0: مش عاجبهم. المشكله انه مش عاجبهم،
1: مش عاجبهم. مش عاجبهم. انا بقول لك جيب لهم ادخل لعبه مش عاجبه يوم وخلص.
2: قلنا يا رائد نروح نستاجر بسكليت من عند زاهي النشيط بشكل نص بشكلين، يكون امبراطوري بيستاجر بسكليت. على ابنك راكب بسكليت ابو 3000 شيكل بقول لك يا بسكليت مش قوي،
1: مش قوي
2: ملا العائلة
0: مش معبي.
2: احنا نوعا ما هلا يا اختي اميره رغم الظروف احنا عايشين بألف ألف رضاية.
0: والله
2: يسعد صباحكم جميعا، الله يهدي بالنا باكم ويرجع الصحة والعافية علينا وعليكم
0: يا رب. يا ابو فادي يسعد صباحك. اهلا وسهلا. طيب نجاة ابو زن، صباح الخير يا نجاة، وكمان بدنا نصبح على عبير مبروكة. تمارا روعة، صباح الخير. اذا سؤالنا اليوم بحكي شو الاشي يلي دقيقة شوي. لو رجع فيكم الزمان شو أكتر إشي بتشتاقوا له بنابل الزمان وفقدناه إحنا مع الأسف هاي الأيام؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: أنا والله في أغنية عجبتني كتير.
0: يلا مش عارف كتير. أنا سامعتها من تحت بس مش
1: لا مش هاد
0: غيرها.
1: غير هاي كتير
0: جديدة
1: يعني.
0: بلشنا بال بداية خير.
1: ما احنا في عنا عو عو كتير. طيب
0: اسكندر، شوف اسكندر شو بحكي لك يا
1: رائد. انا بجيب العو عو خليه يسكت.
0: شوف

0: اللعنة اللعنة عشرتكم اللعنة ما وقفت هالدنيا عليكم نحن طرنا وقال
1: فارس اسكندر انت بتعرفين ابوه محمد اسكندر
2: بدي احكي لك انا صوت محمد اسكندر على فكره بس لا طلع
1: مش هو بكتاب الاغاني بكتابه الاغاني فظيع
2: حلوه رائعه نزلنا اياها هاي النازله ممتاز وفاء بتحكي لنا بما انها حاليا بتعمل معجنات فهي أيوه. بتشتاق لافران العربي القديمه صح وهنا يا وفاء
1: هذا زمان مو بتعرفي فيش كان في البيوت زمان الافران هلا اللي على الغاز او فلما يعملوا
2: يعملوهم برا يعني
1: بروح على الفرن او لما بيعملوا المعمول يحملوا هالصوان على روسهم او كذا يحملوا ويروحوا برضو على الافران
2: بتعرف مع انها غلبه بس حلوه هاي الامور
1: وأزكى حلوه بتطلع.
2: أزكى عن جد سبحان الله طيب نجات صباحك فل لو رجع فينا الزمن لورا اكثر ما بتفرق لنا نابلس اليوم مش هي بس ايام راحت هي البركه العيشة البسيطة هدات البال اللي كانت معبية الحارات حارات البلدة القديمة نابلس الزمان كانت بتمتاز بوقت مبارك وحياة بتمشي على مهل برضا وقناعة بالرغم من أن المدينة بعدها محافظة على روحها يعني بطريقة معينة إلا أنه إحنا فقدنا هذا الروقان مع الأسف الترابط الإنساني اللي ما رح يعوضه ولا أي تطور حضاري أو تكنولوجي صباح الفل يا نجات كمان عندنا امرامي بتحكي لنا بتشتاق لأيام المدرسة لما كان يحطوا المريول والبنطلون تحت المخدة ويستنوا تاني يوم عشان نروح المدرسة من كتر الفرحة كانت أيام كتير حلوة وأيام الكعك كعك العيد ناخد حصتنا ونخبيها لمة العيلة كتير بتشتاق لها بتشتاق للصحبة للمعلمات لجيرانها صباحك فل يا امرامي عسيرة الأواعي أنا صراحة ذكرتيني هلأ بنقطة بشتاق لها من قبل يا إمرامي أنا مثلا يا رائد من قبل وأنا صغيرة بالعيد كنت مثل باقي الأطفال أحط أواعي على التخت أجهزهم خلص أجهز الكندرة البنطلون البلوزة الشنطة كل إشي حاليا عكبر مثلا بطلت أشتري أواعي عيد نهائي
1: بجوز يعني شرى ولا ما شرى الواحد مش فرق معه
2: بجوز صار لي 5-7 سنين ما بشتري أواعي يعني عيد ما بحب
1: يعني مثلا اللي عنده أولاد بصير يفكر بس شو بدي اشتري لهم
2: بس أنا ما
1: ممكن
2: بحب.
1: ما يشتريش لهم ممكن
2: بحس إنه ما إلهاش لازمة خلص إنه بمشي حالي بأي شيء
1: بتذكر زمان أنا زمان وأمي وأبوي وأخوتي وكذا وهيك مزبوط كانوا يشتروا لنا بس برضو كانوا يشتروا لهم
2: حتى يعني هلأ
1: ما بعرف هي الحياة هي
2: عن جد شو السر العجيب إنه يعني إنه على أواعي
1: حتى يلفوا ويشتروا لهم كمان يعني بتذكر
2: هلأ لا يعني كتير عن جد شغلات تغيرت عبير بتحكي لنا اشتقنا للزيارات اللي ما كانت بدها مواعيد ولا تكليف كان في محبة بركة الناس تسأل عن بعض من القلب اشتقنا للسوق نازل برمضان يا ريت ترجع هالأيام روعة بيلسان صباحك فل يا روعة الناس زمان وحنيتهم وكمان قلوبهم الطيبة تبعت زمان واللمة اللي كلها ألفة ما فيها نفاق وهدات البال والانبساط يعني هاي الأشياء اللي بتشتقلها نابلس اليوم وفاء بتحكي لنا بتجنن عامرة بأهلها ثقافتها بس الروح القديمة الحنونة والبركة اللي بالوقت هاد منحس إنه انسرق منا مع الأيام مع الأسف
1: هي المشكلة الناس بطلت يعني أبعد
2: لقلوبنا بطلت على بعض صار كل واحد يلا نفسي
1: يعني ما ليش أنا قلت لك زمان يعني على أبسط مناسبة هالولاد يعني يروحوا يلموا من البيوت يعملوا يزينوا يعني هلا اعطيني يعني الناس حاليا ما في حدا قاعد بيشتغل لشاره
2: لا
1: ما في صدفه
2: خلص بيته جاهز
1: بينما زمان يعني فيش كل اسبوع لازم يكون في تنظيف في يعني تجميل في كذا هيك كان زمان الوضع هلا اذا واحد بيعمل شيء مهو ثاني يوم بتوسخ وبيضحكوا عليه الناس
2: صح
1: للاسف
2: نعم جرير للاسف الشديد بعض الاطفال صار عندهم توحد من الجوالات والله يا جرير للاسف تمارا يسعد صباحكم صباح الفل يا تمارا اكثر شيء بنفتقده السله اللي كنا ننزلها من شباك بيتنا عشان ناخذ غرض من قرايبنا ونقدهم شيء وحلو وهدوء الطرق بأزقة الحارات وقت الصبح خاصة يوم الجمعة صوت البياعين هم بينادوا بسوق الخضرة صوت التلفزيون يوم الجمعة على محطة رؤية وأغاني الأردن والتهليل والتسبيح دروس الدين قبل الصلاة كانت الجمعة بتحكي لنا على قناة اسمها رؤية، والأناشيد يوم الجمعة كان يضلوا فاتحين على هاي القناة لبعد أذان الظهر. أظن أنه كان اسم البرنامج يوم جديد، وكمان البابور وصوته بتحكي لنا. هو هذا زي الغاز مو؟
1: مش زي الغاز، بابور
2: بابور اللي بتشغل عليه كاز كاز كاز وجمعة الأولاد
1: مشان يولع، فبنتك مشان يطلع الكاز هيك وبعدين بولعوا بكبريتة أو هاي وبولع.
2: أيوة هو بتذكر من باب الحارة. أنا ما بعرف والله،
1: شفتيهوش في البيت عندكم؟ بس هذا كان في كل بيت موجود. في كل بيت.
2: حلو. وكمان بتشتاق لريحة الكتب لما يستلموهم أيام المدرسة اللي كانت لها رونق وجمال أكتر.
1: كان لا يعني المكتبة كان لها عز.
2: هلأ محدش
1: يعني ما حدش بروح على المكتبة يعني تكون أنت مبسوطة رايحة تشتري التجليدة الطبع تكبس الكتب، يعني هاي الشغلات يعني
2: تعدي هيك الجلد
1: تستنى وبعدين يكون في صف طويل وكذا ودور. هلأ ما
2: كانت
1: فيه
2: أيام
1: ما
2: حلوة يا بشير. والله كمان بتشتاق لجمعة الأصدقاء لمتهم وقت يستنوا بعض لحتى يروحوا على المدرسة، وبعد الدوام يجتمعوا ليشتروا الشراب بجميع الألوان من البياعين قدام المدرسة بظروف شفاف. يا عيني. حسن حبيشة صباح الخير. يوسف الزمار صباح الفل. إذا سؤالنا اليوم بحكي، لو رجع فيكم الزمان شو أكتر إشي بتشتاقوا لبنابل الزمان وفقدنا مع الأسف هاي
1: يعني
2: الأيام؟
1: بتذكر البراد مثلا، هذا كان إشي نادر، فيش غير واحد بتذكر في نابلس اسمه سمير أب سمير، يعني هو شرقة. وين اللي حكى عنه؟ وين كان في المراجيح شرقة. أنا لسه بحكي عن مراجيح كمان. وين شو اسمه التربية والتعليم سابق، كان هناك برضه في مراجيح تركبوا للعيد وكذا وهيك، بس هذا محل البراد كان هذا يعني معروف. وكان مين كمان يعمل براد وشو عليه شوي راس بوزة اللي يروح عليه الناس. طبعا انت لما كنت تروح على منتزه العائلات شيء واو، شيء كتير كبير. يعني مش اي حدا بيقدر كان يروح على منتزه العائلات بالزمانات، فكانت الشغلة الكبيرة الناس اللي تطلبها ستاندرد هاي اللي هي كاسة البراد مع طابط بوزة. هاي هيك معروف، هذا إشي برضو إنه إشي
2: إشي كبير إنك أنت شاريه. أيوة. يعني يمكن أيام زمان.
1: هلا بجيب ابنك ما بيعجبوش، وين ما خدتيني أنت؟ أنا ما بروحش بدي أروح كذا، يعني ما فيش لا بيعجبهم العجب ولا الصيام برجب
2: حتى. ولا أيتها حاجة.
1: ولا إشي.
2: ولا أيتها حاجة. شو بدك تسمعنا؟
1: يلا نروح لفضل.

0: طب نشوف يوسف. يوسف بيحكي لنا اشتقنا لجمعة الجيران ويفقدوا بعضهم، اشتقنا للمة العيلة كلها حوالين الصوبة، الكاز اللي مدور بالشتاء واحنا هيك نقحمش الخبز والكستنة عليها، اشتقنا للمراجيح بالعيد بالمجمع الشرقي ونركب على الحمار، اشتقنا للمة العيلة واحنا بنعمل معمول العيد لبوت الأميغا. شو بوت الأميغا؟ بوت يعني بوت؟
1: بوت بس أنا يعني بجزء الاسم تاني أنا بس
0: بوت الأميغا يعني حلو الاسم. وكمان اشتاق للأخبار المنيحة وهدات البال، اشتقنا ريحة نابلس وهواها وميتها وكل اشي فيها، اشتاق لأمه وأبوه وإخوته وصحابه، حركتوا فينا الحنين بزيادة على قد ما بنتحرك، احنا منحب نضرب على الوتر الحساس يا يوسف، هاي هي لعبتنا أنا ورائد، نحب يعني هيك نحرك فيكم شوي. صباح الفل لحسن حباشة. مراجيح شرقة اللي بيقصد عنها أبو فادي مكان المجمع الشرقي نفسه حاليا، نهاركم سعيد. نهارك أسعد يا حسن. عبد الله خلينا بدون مشاكل يا عبد الله، خليك انت بدون مشاكل واحنا كمان بدون مشاكل. آمال خليلي صباح الخير. بوزة ركب يلي كانت تنباع بالشوارع يسعد صباحكم. على فكره كانت هلا بطلت تيجي
1: في خفيف يعني
0: بمر احنا عندنا والله كانت من قبل كل يوم من 10 سنين كان بطل حدا
1: وين بلابس لوسط بمر بس مش كل يوم بس بسمع صوته بينادي
0: احنا ما عندنا راحوا يا حرام. نجات تعقيب على ايام السينما كنا نترقب اسماء الافلام كانوا ينزلوها عند القهوه يلي تحت جامع الحاج نمر، ايام الخميس كنا لما نرجع من المدرسه نتغدى ونروح على السينما، كانت التذاكر ثلاث انواع، شيء اسمه اللوج هاي اغلى تذكره يا عيني، والاحلى لما كان يخرجوا من السينما منظر الناس كان حلو، البياعين واقفين برا السينما، بياع الركب والفطير كمان والحامله، والله رجعتونا لأحلى أيام. صباحك فل يا نجاة، تفضل يا رائد.
1: نرجع لاتصال كمان. ألو صباح الخير.
2: الله يسعد لها الصباح.
1: يسعد صباحك يا رب.
2: يعني حابة أسمع السؤال شو هو
1: سؤالنا لليوم، نابلس زمان ونابلس اليوم شو نابلس زمان ونابلس اليوم شو بنفقد إحنا
2: يعني شو كان من زمان وشو كان اليوم؟
1: كيف نابلس زمان وكيف نابلس هلا وشو اللي مستقده من زمان
2: نابلس.
1: لليوم؟
2: أنا مش سامعتك.
1: إحنا سؤالنا كمان مرة مشان يعني إحنا بنحكي عن لو رجع فيكم الزمان شو أكتر إشي بتشتاقوا له بنابلس زمان وبتحسوا إنه فقدنا اليوم؟
2: والله أكتر إشي بنشعر فيه الجيرة الحلوة اللي كنا إيد واحدة على السراء والضراء. بولادنا مع الأولاد، البنات مع البنات، الستات مع الستات، الزلام يعني كانت جمعة ولمة، وبعدين نوقف مع بعضينا بأفراحنا وأحزاننا ولماتنا وجمعاتنا يعني كانت حياة وسع الله هذيك الأيام. أما هذه الأيام من قلبات في يعني الكبار في منهم ماتوا، في منهم طلعوا، في منهم كبروا ولادتهم وهاجروا، فبتلاقي الجيرة جديدة ولدة يعني بالنسبة للي كانوا من زمان معهم والآتة كبروا كبرنا إحنا منضلنا نقول لو تعرفوا أهل من زمان شو كنا نعمل. فبتتكيفش معاهم، مخهم رايح للبليفونات وللموضة وللأونلاين ولشرايط الأواعي ولا زمان إلهم مش إنا. إحنا زماننا ما كان هيك، زماننا بالموسم نقطع هالقماش نروح عند الخياطة نخيطة منشان نلبسه يوم العيد. هن اليوم لا، ما في عندهم هذا، فبدك تقول سأل الله أيام زمان. المعمول يفوت يساعد وبعطيهم فيه تسمع القالب وهو يطرق طوق إن يقول فلانة بدت في المعمول. اللي يروح على الفرن كلهم حاملين صوانيهم يشموا ريحة المعمول، هذا يقول معمول تسطح، هذا يقول معمول نزاكي، هذا يقول المعمول ريحته زاكي. يعني الولد اللي يروح يخبز ما يروحش قد ما يتفرج على المعمول على منظره. كان العيد شركة، كنا مثلا ساكنين بحواري وحواش، ليلة العيد بعد ما نخلص شغلنا وشغل دورنا ومعمولنا وكله قبل يعني ننزل احنا وهالجارات نمسك برابيش المي ونصير قشي، نقش الحارة كلها نخليها زي الفلة، ايش بدنا نصبح عيد عنا. الزبال يجي ياخد زبالته نعطيه عيديته. اليوم ما فيش
1: لا فيش ولا
2: هذا كله مفقود. سامعني؟
1: سامعك سامعك مزبوط بتحكي. يعني هالأيام احنا بعاد كتير عن بعض،
2: بعدنا كتير، الظرف اللي أبعدنا ولا البعد مش بعد بس، ولكن الظرف اللي أبعدنا ليه؟ لأنه كترتنا بس وتوسعت في البنى وفي العمار وفي الرواح بالجيان، بطلت التم يعني. بالنادر بالنادر إذا بيجي حدا من بقول والله سأل الله إن اشتقت أفوت على البلد أشوف بيتنا أشوف حارتنا شو صار فيها، يعني بيجي بيجيب مرته بيجيب أولاده. إذا في ضل حدا من ريحة قديم يعني بدق على الباب وقول له واحد اثنين ثلاثة أهلا وسهلا يا بني، سأل الله أيامكم وإمكم وأهلكم، تفضلوا منكسبكم قهوة أي إشي، بحس إنه في وجوه لسه بتتقبله.
1: نعم
2: شايف كيف يعني منستقبلهم أهلنا، بس دائما خيرهم موجود. يعني ما بنقدر نقول له لا، بالله عليك تفضل خلينا نكسبك. يعني أنا أول امبارح واحد مسكني وطلع فيه هيك، طلعت فيه رطمان اختياره ليه بتطلع فيه؟ أيوة. طلعت فيه قلت له أخي أنت بتعرفني؟ أنا بقول له ليش ما عرفكيش ولا أنا ليش قاعد بطلع فيكي؟ قلت له مين أنت؟ قال أنا من الحارة من عندكم. طب مين من الحارة؟ قال أقرب الناس عليكم.
1: أيوة.
2: بالاخر ذكرت له بقول له انا ابن فلان ابن ابو صبح استاتي عيله ونسب وقرابه واهل. قلت له وين اراضيك؟ قال لي بالامارات، واجيت عهون وحنيت ان افوت على البلد واتفرج عليها، والتقيت في اخوتك في عمان وعدت انا وياهم، وكنت انت وصاحبتك من دار الجوهري من الحاره، مع انه كنا ساكنين بالزمانات بحوش الجوهري. قلت له راحوا على الكويت وكبروا وجكننوا وترملوا اللي بتحكي عليهم، وخلينا نكسبك بالله عليك معاك جماعتك نكسبكم فنجان قهوة أهلا وسهلا. يعني شوف النفس الطيب لسه موجود يقول.
1: بس هلأ يعني هلأ الجيران جداد، يعني هذا اللي انت بتحكي فيه مش موجود،
2: ما تقدرش تكيفهم يا عمي. ما هن انخرط العجان، بنت الشرق إلى الغرب وبنت الغرب للشرق. كانوا من زمان أغرب الوقت مننا وفينا، يعني من نفس المنطقة.
1: صح.
2: اليوم ما في، اليوم العلم والشهادات والجامعات وكليات. قلت لهم قلبك بتجيب من برا، بنت المدينة صارت القرية بنت القرية للمدينة، يعني ما في مجال، ما بتتكيف. بعدين في حلقة مفقودة أنهم بيشتغلوا بخرجوا بيشتغلوا بيرجع على بيوتهم، هل كانين دومهم مفواز بيوتهم؟ الله يعطيهم العافية. احنا الحمد لله قضينا خاطرنا من كل اشي، من كله
1: الحمد لله،
2: مش متأسفين على هذه الايام.
1: صحيح مزبوط.
2: بعين الله.
1: بعين بعين الله.
2: اهلا
1: يا هلا اهلا وسهلا يا هلا.
0: رغبت عنكم نتفقنا اما
1: يعني
0: استهيت.
1: الكل يعني بشتاق يا أميرة.
0: والله انا ما كنتش في ايام زمان وبشتاق على كل هالحكي، ما بالكم انتو.
1: صادفت واحد بقول لها انت ليه، بتقول لي ليش انت طلع علي بتعرفني اشي؟ بلها بلها انا يعني مين انت؟ اللي بتقول لي انا ابوي ام يعني الشاب لها امي. والله انت مش عارف ايش وينك وين اراضيك كذا، انا عايش برا في الامارات. والله اهلا وسهلا، يعني مش ناسين، ولا هو ناسي ولا هي ناسي، وتعال عندنا على البيت وكذا.
0: هلا ايام
1: هلا هل هاي الجيره بتسترجي لحدا تعال تفوت عندنا على البيت؟
0: لا لا
1: مين هو؟ ما هو مرحبا بحكيش قاعد، فيش تواصل. يعني ما بعرف كيف ليش هيك احنا وصلنا
0: انداري يا رائد. المهم طلع بوتي الأميغو عبد الرحمن بحكي لنا مثل ترند، يعني كان هالأيام بضوي، هو البوت اللي بضوي هو الأميغو. هاد لحقنا إذا البضوي كان من أفخم البوات اللي ممكن الواحد يلبسها، عن جد كتير حلو. مؤمن الخراس صباح الفل، تقرير الجزيرة الرياضية للمباريات بحكي لنا الساعة 7 قبل ما ننزل على المدرسة، ما أفضى بالك يا مؤمن تقوم هيك الصبح تسمع أشي رياضي. يوسف الله يرحمه أبو وجد القدومي، اشتقنا للعنبر اللي بيعمله والمصاصة اللي بتكون على شكل ديك، حتى العنبر كان له طعم أيام زمان مش زي هلأ. مش أميغو أميغو يا يوسف، خلص نفس المعنى يوسف، أميغو يلا
1: أميغو أميغو أميغو بالمكسيكي صديقي. نروح لاتصال. ألو
3: صباح الخير يا رائد.
1: يا صباح الورد والفل والياسمين.
0: صباح الفل.
3: يسعد صباحك. صباح الخير لكل مستمعين راضي حياة وحبيبنا عبد الله الحمد لله سلامته.
0: الله يسلمك.
3: وصباح جميع المستمعين إن شاء الله، بداية أسبوع جميلة للجميع نتمنى.
0: صباح الفل يا حازم.
3: شوفوا سؤالكم يعني على الوتر الحساس.
0: نعم.
3: هلا احنا قول من الجيل الوسطاني اجينا، بس هلا وفي ناس عم نزلنا ذكرياتنا ابائنا الله يطول باعمارهم واجدادنا الله يرحمهم، الجيل القديم هو اللي صنعنا ذكريات. هلا يا ترى احنا شو تركنا ذكريات لاولادنا؟ هو السؤال.
0: شو تركنا يا
3: شيء بخوف؟
0: شو تركت
3: ولا شيء؟
0: ولا شيء
3: فعليا. يعني احنا نشتاق للجيل القديم، للجيل اللي كان حافظ حق الجيرة، للجيل اللي كان حافظ الأمانة، الشهامة، المروءة. احنا فعليا اليوم بديش اقول انه تجردنا من كل اشي، بس تجردنا من 80%. قاعدين بنركض ورا سراب، ورا اشي مش مفهوم شو هو. اهل زمان كانوا بقوطين والبركة عم وثمانية اولاد، والولد لما بده يقوم يتفركش باخوه كانوا مضغوطين بس كانوا بنفس الوقت مبسوطين. احنا اليوم الحمد لله بيوتنا وسيعه بس اخلاقنا ضيقه. المصاري اللي بتفوت علينا يعني بدك تقارنها بالزمن الاول اكثر بكثير، بس احتياجاتنا اكبر منها بكثير. يعني زمان كانوا يرضوا باللي الله قاسم لهم اياه، قول وفعل. اليوم احنا راضيين بس قول مش فعل.
0: صح.
3: الأغلبية قاعدين نتطلع إنه مثلاً نركض وراء حجر، نركض وراء سيارة، نركض وراء قصص كتير. بس تتفاجئي إنه أنت وصلتي، بس بالوقت اللي أنت مشيتي فيه فعلياً تركت وراك أشياء كتير.
0: صح.
3: ضيعت أيام، ضيعت ناس، ضيعت حبايب، حتى أقول لك أهلك بيكبروا وأنت أنت مش صاهي عليهم.
0: كله من عمر الواحد
3: أولادك، سواء أولادك أو وأهلك أبوك وأمك.
0: والله
3: بتحصل بتطلع يعني بهالحياة فعليا فيش فيها إشي أسف. أهل زمان كان عندهم قلة معيشة بس راحت بال.
0: كان فيها ذات بال. صح.
3: كان فيها ذات بال، يعني كان خلاص إنه الشغل للعصر، وبعديها اللي بروح على القهوة، اللي بروح باخد أولاده مشوار. اليوم هاي بدي أحكي لأولاد أصلا الشغل مباغت رائد. أنت آخر مرة طلعت فيه مشوار
0: ايه؟ عيد له السؤال.
3: انت اخر مره انت طلعت فيه مشوار من غير ما تفكر بإشي؟
1: مشوار وين؟
0: وين مكان؟
1: وين قصدك، في البلد ولا برا؟
3: مشوار هيك خلص، مشوار لرائد. هذا اليوم لرائد وعيلته من غير اي منغصات. زمان فعليا زمان بسكون.
1: يعني مشوار فيها قاعده ولا مشوار مع الاغراض بدي اروح يجيب اغراض؟
3: لا لا لا لا، مشوار لإلك لإلك لإلك
1: وعيلتك. إيه يعني؟
3: بس إلك خاص يعني سبيشال.
1: ولا حدا فينا ثاني منه هذا. انا بنفعش معاي اذا بروح مشوار لازم اخذ العيله. اذا يعني اذا بروح انا لحالي بحس بالذنب بصراحه من الاخر.
3: انت برضه هلا انت ما في متسؤال ايه انت رحتوا انه فرغتوا هذا اليوم لكم لحالكم من غير اي شيء، يعني العيش انه على البديهه نعيش هذا اليوم احنا.
1: هذا يعني فيها صعوبة.
3: صعب. رائد فعليا. إذا أنت بدك تنزل على مطعم، إذا بدك تنزل على مطعم
1: بدنا نخطط.
3: يعني والله بحال عائلاتنا هيك يعني ننزل على مطعم
1: بدنا تخطط بقى. أي شغلة فيها هيك فيها تخطيط طبعا قبل ما نقرر.
3: ساكن من التخطيط يعني كمان بتيجي بتقول مثلا شريت أكل طلع عليك برا والله. شريت 2 كيلو لحم، شريت جهازتين كان هيك صعبة مضبوط. طب أقول لك شغلة، في شاب صاحب لإلي شرى لزوجته ورد، فأحسن شو قالت له؟ قالت له مش لو جبت دمتين بدونس أحسن.
1: يعني شوف
3: فشوف كيف بدأش احنا نسينا حالنا.
1: يعني الواحد نسي حاله خلص.
3: احنا فعليا نسينا حالنا وبرضو قاعدين يعني احنا بنأمن لأولادنا الحياة الأجمل
1: 100%.
3: يعني احنا بدوننا احنا تفاهم كيف يعني بدوننا احنا. لأنه احنا فعليا قاعدين نجيب لهم اللي بده اياه، بنأسس له احلى حياه، بنأسس له كل شيء، بس بشوفوناش.
0: صح.
3: ما بشوفونا.
0: صح.
3: يعني هاي الضريبه. يعني انت اي شخص نجح هون عندنا بحياتنا نجح، او النجاح اللي احنا رسمناه طبعا. احنا مش عارف مين اللي اقنع الناس بالنجاح هذا اللي لازم انت تنجح فيه. نجاحك تكون سيارتك، تكون يكون بيتك،
0: اكيد لك
3: مش اجار تنزل 30 سنة و 30 سنة وانت بتسد، كن صار ابنك على وجه جيزة، كن بدك ترد تبلش من اول. فانت قاعد فعليا انت بمسابقة سيرت مش بحياة.
0: صح.
3: هاي هي اللي بنفتقدها بنابلس يعني، لانه الاكاب الكبار تبعينا اهل زمان يعني هن البركه، ولما راحوا
0: فعليا راحت كل البركه،
3: خفينا خفينا بعنا
0: راحت البركه والله يا حازم.
3: فربنا يبدل حالي باحسن،
0: الله يبعث لنا ايام حلوه يا رب.
3: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا الله يهدي بالكم. يسعد صباحكم اجمعين.
0: صباحك فل يا حازم، اهلا فيك.
3: يسعد صباحك يا رب.
0: اهلا اهلا. مجد صباح الخير. بنفتقد كتير أشياء، منها مراجيح الخشب والحبال مكان المجمع الشرقي بالعيد. يسعد صباحكم، صباح الفل. تمارا بتتذكر أبوها لما كان يولع النار المنقل أيام الشتوية بعد أذان الفجر، أيامها كان يجيب شوال الدق اللي هو مصنوع من قشر اللوز ويولعه مع الفحم ويحطه وسط البيت عشان يدفى البيت، ولما يطلع نهار نبلش نعمل فطور، نحط الجبنة جوا المنقل، نلفها بقصدير، وما أجمل هديك الأيام. يعني بعدها يعملوا إشي حلو عشان يتدفوا بجو الشتاء والتلفزيون شغال على الأخبار. والله حلوة حلوة يا تمارا. ليلى هريش صباح الفل، تفضل ناخذ آخر اتصال. يلا
1: ألو صباح الخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يسعد صباحك. وعليكم السلام.
4: الله يسعد صباحك يا رايد. يسعد صباحك يا ست أميرة، منورة اليوم البرنامج.
0: صباحك فل يا عنك. قاسم الله يسعدك.
4: الله يسعد قلبك ويخلي لنا إياك يا
0: الله
4: رب.
0: الله يخليك.
4: إحنا متعودين عليك في الأيام العادية، عرفت كيف؟
0: لا ما أنا كل سبت بطلع يا قاسم، مالك؟
4: لا كل الأيام إلك الحمد لله رب العالمين. أنت محفورة في الصدور وفي العقل وفي القلب وبكل إشي ما شاء الله عنك، يعني الواحد بيعتز فيك وبيفتخر فيك، يعني ما شاء الله عنك. الله يحماك يا رب العالمين.
0: كلك ذوق. شكرا يا قاسم.
4: إحنا بنتذكر الأيام الحلوة قعدتنا على القهاوي لما كنا نقعد مع بعض مع الختيارية الأكبر منا سنة، نكون قاعدين الشاطئ يدفع عن الثاني. بعدين العادات والتقاليد لما الام تطبخ توزعها لنص الحاره، ولما الواحد يبيع ابنه كل الناس تفتش عليه. يعني ذكريات حلوه البلد، وقد ما بدك تحكي عن البلد بتخلصيش عن ذكرياتها. وبس المنغصات الاحتلال اللي خربشت عقول الناس، الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والانساني، خربت الأمور كليتها. يعني اليوم خلونا الله يعطيكم الصحة يا رب العالمين، الواحد يركض يركض يركض ورا خبزته بس، لأمته وعيشته، ورا ابنه ورا بنته ورا بيته، يعني في شيء مدخرات زيادة عني. وهي حياتنا والحمد لله رب العالمين على كل حال.
0: الحمد لله يا قاسم.
4: الرحمة للشهداء، الفرج للأطيب، للأسرار، العجل للجرحى.
0: آمين.
4: والله يسعدكم ويسعد صباحكم.
0: وصباحك صباحك فل.
4: بدي لكم يا حلوة الختام.
0: هي عند رائد. عند رائد إن شاء الله هلا بحط لنا أغاني حلوة.
4: مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم ناصر مرعي.
0: ابشر يا قاسم.
4: يا رب.
0: صباح الفل. اهلا.
4: الله يخليك.
0: رشا جابر صباح الخير، بتحكي لنا صباح الخير للذين يمرون على القلب. كنسيم الصباح صباح الخير للناس اللي بيصونوا العشره وما بنسوا انه بيننا ايام حلوه ما بتنتسى وذكريات لا تحصى. صباح الورد للناس اللي بعطونا الامل والسعاده بقلوبنا. اكثر شيء بنفتقد الالفه والمحبه بين الناس والجيران، راحت ايام الخير. نختم مع تعليق تمارا بتحكي لنا كانت امبارح قاعده بتتصفح على الفيس، مرق عليها فيديو يعني لذكريات ايام زمان، وبتحكي مع حالها يا الله شو اشتاقت لهذيك الايام. فاجت بنتها صغيره بتحكي لها اشوف ايش هذا، بتحكي لها هاي الايام اللي عشناها يا ريت ترجع. فهي مش عارفة إيش تحكي لها، أيام هم ما عاشوها ولا عرفوها. لو مرت ألف سنة أو لو مرت ألف مرة على الفيس بفيديوهات للذكرى، يعني بتحكي لنا الله يعينهم على أيامهم ما شافوا إيش الجيل هذا ولا رح يشوفوا يا تمارا من الأيام اللي مرقت مع الأسف. يعني اللي عاش هاي الأيام خلينا نحكي زمان كسبها، إحنا هلأ مش عايشين إشي صراحة. مشاهر صباح الخير. والله الأيام الحلوة تحكي لنا اللي بتروح وما بترجع، إن شاء الله بتيجي علينا أيام أحلى يا جماعة الخير، ونعيش حياة كلها خير وبركة وسعادة وصحة. وإحنا هيك بنكون وصلنا للختام. لا شك إنها كانت حلقة رائعة، إن شاء الله هيك قدرنا نصحي هيك الحنين فيكم لأيام زمان شوي، وتعليقاتكم حلوة صراحة.
1: صحيح.
0: يعني انبسطنا حلقة. صحيح. اليوم مميزة كتير حلوة، نتمنى لكم بداية أسبوع حلوة إن شاء الله، ونشوفكم بكرة أكيد بكرة بحلقات جديدة مني أنا ورائد. إلى اللقاء.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
1: الساعة الآن 11 صباحاً.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: لعبة.
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

You're now listening. You're now listening to Radio Hayat 100.8 FM.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
0: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
0: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
0: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
2: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
7: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
9: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
10: حياة هذا الصباح،
9: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
0: وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافن، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم في القدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا.
1: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

كل وعيونه والقمر دايب على خده مثل التسبيح لوعيونه والهواء

0: جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافن، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم في القدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود، حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود، بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود، قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: سماهر دوابشة، عضو مجلس قرى دوما، أهلا وسهلا فيكي في بودكاست أصوات الصمود.
1: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، تشرفنا فيكم.
0: أهلا فيكي. يعني قبل أن يقترن اسمك سماهر دوابشة في عضوية مجلس قروي دوما، مين هي سماهر دوابشة وكيف كانت حياتك؟
1: أنا سماهر دوابشة من قرية دوما نابلس، أم لثمان أطفال، متزوجة، مرأة مزارعة، في نفس الوقت مربية ثروة حيوانية، مرة نشيطة يعني بحياتي. والزراعة بالنسبة لي يعني الزراعة هي كل حياتي،
0: تعني لك كثير الزراعة.
1: تعني لي إشي كثير، يعني هي كل حياة الشعب الفلسطيني الزراعة.
0: قديش بتشوف دور المرأة الفلسطينية أو خلينا نقول الفلاحة الفلسطينية هي جزء من تراثنا الزراعة، قديش اليوم
1: أكيد جزء من
0: بتساهم
1: تراثنا.
0: في إنها تحافظ على الزراعة والثروة الحيوانية وهيك؟
1: والله كثير يعني احنا بنحافظ على الثروة الحيوانية وبنحافظ على الثروة الزراعية، يعني مش اشي وشوي، يعني كثير، يعني هذا بنحسها الزراعة هي حياتنا احنا، يعني اعتمادنا على الزراعة. احنا كنساء قرويات فلاحين اعتمادنا بس على الزراعة والثروة الحيوانية.
0: نعم. لما دخلتي المجلس القروي كيف قررتي انك تدخلي المجلس القروي؟ شو اللي خلاكي انك تدخلي وتخوضي هاي العملية الانتخابية وانك تترشحي لحتى تكوني عضو مجلس قروي وخاصة كامرأة؟
1: شوفي والله أنا بالنسبة للمجلس القروي أشاروا علي وعرضوا علي إني أنا أدخل بالمجلس القروي كوني إني امرأة يعني نشيطة فعالة، فعرضوا علي إني أدخل وشجعوني إني أدخل على المجلس القروي فئة من المجتمع.
0: نعم.
1: فكان في تحفظات عن بعض العائلة، يعني ما كانوا بالبداية بدهم، مع ذلك أصريت ودخلت.
0: أسباب يعني تتعلق إنه هل يعني شو الأسباب ما وراء إنه لا
1: تحفظات يعني عند بعض
0: اجتماعيا؟
1: الاجتماعيات، تحفظات اجتماعية عند بعض العائلة، يعني ما كل العائلات إنه، وإحنا كيعني
0: مش
1: شو بدهم،
0: مقبول للمرأة تكون في هيك
1: إحنا يعني
0: كأدوار؟
1: كرة، يعني كقرية كان عندنا إنه صعب إنها المرأة تدخل وتخوض مرحلة انتخابية.
0: نعم.
1: فمع ذلك يعني أصريت أنا. أثروا علي اللي حوالي ومن المجتمع المحلي، كل شجعني انزل أنت مرة نشيطة، أصريت ونزلت
0: تحديتي يعني الظروف،
1: وتحديت
0: خلينا نقول
1: الصعاب وكسرت حاجز الخوف ونزلت.
0: تحديتي كمان النظرة المجتمعية خلينا نقول في القرى.
1: انزلت، أي نعم.
0: يعني لما خضتي هاي التجربة واليوم أنت عضو مجلس قروي في دوما ولأنك امرأة كمان فأكيد بتمثلي صوت المرأة، فكيف
1: شوفي أنا
0: دورك
1: دخلت
0: في
1: على المجلس البلدي،
0: هذا
1: يوم دخلت على المجلس
0: النقطة؟
1: البلدي ما كان المجلس القروي عندنا إنه أي امرأة تدخله، كان عندهن خجل إنهن يجين طالبين بحقوقهن أو يدخلن على المجلس القروي، يعني طالبين بأبسط الحقوق لإلهن كنساء. فيوم شفني أنا عضو كامرأة ودخلت هذا المجلس القروي، شجعت النساء على إنها تيجي تدخل هذا المجلس القروي وتطالب بحقوقها بأبسط الحقوق لإلها يعني. فشجعت النسوان على انهم يجين على المجلس القروي، وشارك يعني شجعت النساء انه يكون لها، شو بدي اقول لك، انه يكون انها تشارك في صنع القرار. شجعت النساء انه يكون للمراه دور في مشاركتها في صنع القرار. فالنساء شجعت، صارت تدخل على المجلس القروي وتيجي، ويعني يختلف تماما عن السنين اللي مضت. ما كان عندنا في السنين اللي مضت انها المراه تفوت المجلس القروي سواء بدها تشحن مي او بدها تشحن كهرباء او بدها تطالب بابسط حقوق لإلها. بالعكس اليوم عندهن الحافز انهن يجين ويدخلن على المركز على المجلس القروي، ومستقبلهن في كل صدر رحب، ويعني ما تساليش يعني مبسوطات كثير اليوم النساء.
0: الحمد لله.
1: صار لهن الدور.
0: يعني صار اليوم في إلهم حدا إلهم صوت في المجلس القروي، لما بيدخلوا عليه بيلاقوا ست سماهر
1: ايوه،
0: موجوده
1: بلاقوا العنصر النسوي،
0: موجود
1: فبشعروا انه في عنصر
0: امتياحات
1: نسوي
0: اكبر.
1: لهم يحفزهم
0: نعم.
1: على دخولهم للمجلس القروي.
0: التعليم،
1: فشوفي انا بالنسبه لي يوم نزلت المجلس القروي انا مرأة دارس لحد يعني 11 درست شهر مرحلة التوجيه وطلعت، كانت عندنا ظروف اقتصادية صعبة، كان أبوي زلمة كبير بالعمر، ختيار ما كمل التعليمي وطلعت، وكنا إحنا عندنا ثروة حيوانية، مربيين ثروة حيوانية، واقتصادنا يعني دخلنا الشهري بيعتمد على هاي الثروة الحيوانية، فإحنا طلعنا من المدارس على أساس نساعد أبوي بهذه الثروة الحيوانية.
0: كنت تتمني لو أكملت
1: كنت أتمنى لو أبوي يعني كان شاب مش ختيار، وإني خلاني أكمل جامعة، كمل لي جامعة ودرست جامعة زي هالبنات وهالصبايا، وأخذت حقي في التعليم. فيعني بنصح في أي فتاة أو أي امرأة إنها تكمل تعليمها بكل الظروف، إنها تكمل التعليم. التعليم هو إلنا إحنا سلاحنا الوحيد الشعب الفلسطيني، بس ما ظل إلنا سلاح إلا التعليم. بس التعليم خاصة للمرأة.
0: طب في مواقف هيك مرقت عليكي حسيتي انه يعني عدم اكمالك لتعليمك كان عائق قدامك؟
1: اكيد اكيد. لما
0: مثل
1: انا دخلت المجلس الكروي، فبعد ما دخلت المجلس الكروي بسنه بلشت اسس بجمعيه تعاونيه مكونه من 12 سيده واربع شباب. اشتغلنا على ان نكون جمعيه تعاونيه ربحيه لنا، يعود علينا دخل، يعود على هذول النساء المهمشات دخل اقتصادي إلهن، أو يعني بالإشي القليل سدين حاجتهن، اكتفاء ذاتي إلهن لبيوتهن من هاي الجمعية. اشتغلنا على إنه نعمل جمعية تعاونية هي اللي هي ثروة حيوانية. فأنا يوم بلشت أسس بالجمعية التعاونية وأسس يعني أرخص فيها، فأنا ما كان عندي الخبرة الكافية وما عندي يعني المعلومات الكافية. ليش؟ لأني هاي حزت في نفسي، لو أنا كان متعلم ومعاي شهادة، فالتعليم والشهادة كان حفزني أكثر بزيادة لأني يعني أشتغل على هاي الجمعية التعاونية. لكن تحديات صعبة كثير، أتأخذنيش التكنولوجيا اليوم تختلف عن دورنا زمان، صارت طبعاً أساسي في كل شيء طبعاً. تكون شغلة مخبية بكشي هي تبقى التكنولوجيا إحنا ما نفهم عليها بس الحمد لله رب العالمين تعديت هذا العقوبات والتحديات واجتزتها وطلعت رخصة
0: ما شاء الله
1: للجمعية التعاونية، أخذت فيها ترخيص.
0: أسست يعني لهم جسم للنساء،
1: أسست لهم جسم في البلد إنه في جمعية تعاونية، يعني هذا جسم
0: تهتم إنه للنساء،
1: إنه إنه نستقبل فيه المؤسسات اللي تيجي على البلد على أساس إنها تشرك المرأة في صنع القرار، تشرك المرأة في مشاريع، تجيب للمرأة يعني تحفز المرأة.
0: يعني بتقولي للمرأة لو ما أكملتي تعليمك أنت قادرة؟
1: المرأة قادرة بس التعليم كمان لا يعلى عليه.
0: أكيد.
1: فش يعني بعد التعليم.
0: أكيد التعليم.
1: يعني هاي وأنا أسس بالجمعية التعاونية هاي حزت في بالي لأني أنا مش متعلمة في شغلات ما كنت أفهم فيها.
0: حكيتي كلمة نساء مهمشات. مين هم النساء المهمشات تحديداً وفي دوما؟ شو بتشوفي ينقص النساء في دوما اليوم؟
1: تعرف النساء المهمشات يعني بدوما الوضع الاقتصادي عندهن سيء جداً، المادية تكون عندهن سيئة لدرجة. عندهم جزان أولاد قاعدين من 7 أكتوبر عاطلين عن العمل مثلاً، في عنا معنفات يعني مثلاً مطلقات بكونن، يعني أنا بشجع
0: حالات اجتماعية،
1: حالات اجتماعية أنا بشجع هذول النساء على إنهن يأخذن حقهن في الحياة. المرأة يوم تستقل مادياً قادرة تصنع كل شيء. بشجعهن على إنهن يستقلين مادياً، يعني يسعين وراء إنه وراء يأخذن حقهن في الحياة من تعليم، من اي شيء بدهن اياه في الحياه، يعني بس يعني في المعقول ياخذن حقهن بالحياه في المعقول. بشجعهن على هذا الشيء.
0: اليوم المراه حتى هي تكون قادره على الاعتماد على نفسها وتصل لهي الدرجه من الاعتماد على النفس، شو راح يكون بينقصها؟
1: اكيد الاستقلال المادي. يعني المراه يوم تعتمد على نفسها بدها تكون مستقله ماديا، وهي تسند نفسها بنفسها، ما تركن انه في واحد يجي يسندها. المراه يعني خاصه المراه الفلسطينيه هي سند لنفسها بنفسها.
0: 4 سنوات من العمل في المجلس القروي في دوما ولسه اكيد مستمره، الله يعطيك القوه والصحه. ماذا انجزتي وللنساء تحديدا؟
1: والله
0: رح نرجع للجمعيه التعاونيه لكن ايضا ماذا انجزتي في دوما؟
1: أنجزنا للنساء، شوفي إحنا كوني مرأة أنا كنت معهم باللجان الفرز، يوم يصير عندنا فرز مثلا مشاريع نسائية أنا أكون باللجان وأنا أكون من صوب المرأة ومن حق المرأة، وين في مرأة لازم إلها يعني بدها مشروع خاص فيها، أنا أسلط الضوء عليها، على هاي المرأة المهمشة أو على هاي الفتاة. شوفي أنجزنا إنه في المجلس القروي من يوم أنا ما نزلت فيه جلبنا مؤسسات، عملنا برنامج تشغيلي لخريجات جامعات.
0: نعم.
1: شغلنا أول سنة 8 خريجات على عقد، ردينا ثاني سنة كمان شغلنا 12 سيدة،
0: يعني عدد
1: 12 خريجة
0: ممتازة.
1: شاركناهم بسوق العمل، كمان الشباب مش بس السيدات، كمان الشباب جبنا يعني
0: كمان الشباب من الفئات المهمشة إلى جانب النساء. أكيد
1: أكيد،
0: وفئة تحتاج
1: شغلنا
0: كمان
1: فئة من الشباب المهمشين كمان، جلبنا لهم مؤسسات من برا، عملت لهم برنامج تشغيلي كمان لهذول الشباب.
0: نعم.
1: النساء هذول يعني شوفي إحنا بالنسبة لنا كنساء نشعر ببعضنا، خاصة إحنا بلدنا آخر قريب مشاريك نابلس، عندنا قطعات المية دائما بتصير، والنساء هذول هن يعني أزود إشي بالنسبة لقطعات المية بجضين. ليش؟ لأن هي ست البيت اللي بتشتغل بالبيت،
0: يعني أكثر ما تحتاج.
1: جلبنا مؤسسات، جلبنا مؤسسات، اشتغلنا على جمع أبار مياه بدومة، جمعنا 8 آبار اشتغلنا عليهن، وأغلبهن سيدات كن يجين لإلنا يشكين إنه ما عندهن المية، ما عندهن خزانات في الدار، ما عندهن بير جمع. اشتغلنا على هذا الإشي وردينا. أنا كوني مرة كنت في لجان الفرز، فكنت يوم أفرز أعرف مين اللي ما عنده بير واللي ما عنده بير جمع مياه.
0: يعني استفدت من هاي التجربة والمشاركة
1: والمعرفة
0: بهدول النساء لحتى يعني تقدر أيوة. تساعديهم في
1: كمان وضعهم. السنة جبنا لهم كمان 5 أبار جمع، وفي 9 أبار على الطريق من مؤسسات جلبناها. وين أشوف في مؤسسة بتشتغل مع المرأة بنحب نجلبها لإلنا لقرية دومة، ونشغل عدد من النساء معهم أو نجيب لهم مشاريع لإلهم يكتفوا فيهن في دورهم.
0: نعم.
1: صير المرأة يعني عندها اكتفاء ذاتي في دارها لو بالقليل بالبسيط، تساعد زوجها في الحرب من 7 أكتوبر وجاي، كل وضعه صعب صار عندنا بدومة.
0: الظروف الاقتصادية كل مرة كمان عم تزداد
1: بجميع الكرة صارت وجميع الدنيا، بس عندنا يعني بالأخص دومة بلد يعني إلها مدخل ما إلها مخرج. بلدنا آخر قرية، صح بلدنا حلوة تقع على شفغور، بلدنا يعني وديعة صغيرة حلوة وناسها طيبين وحلوين، ويعني بلدنا ملف الضيف زي ما بقوله.
0: إن شاء الله البركة.
1: الله يسلمك يا رب.
0: عندكم. نرجع شوي للجمعية التعاونية. كيف إجت فكرة تأسيسها؟ أنت اشتغلتي عليها لحتى توجدي جسم بيمثل أيضا النساء ويكون هو جسم يقدر يساعدهم ويفتح لهم أبواب من الفرص. أكيد. كيف جاءت فكرة التأسيس وكيف صارت العملية التأسيسية لها، واليوم كمان شو عم تشتغل على برامج للنساء؟
1: والله صارت فكرة تأسيس الجمعية التعاونية، أنا كوني عضو مجلس تواصلنا مع جهة معينة من المؤسسات زي الإغاثة الزراعية، جابت لي مشروع الإغاثة الزراعية اشتغلت عليه أن أجلب النسوان على المجلس القروي وعملهم ورشات عمل. عملنا ورشات عمل وتعبنا عليها لما جبنا المشروع الإغاثة، كل الشكر للإغاثة الزراعية جابت لنا مشروع، وهي شجعتنا على أنه يكون عندنا مشروع لهذول النساء المهمشات. إحنا يعني مثل ما قلت لك تفضلتي 12 سيدة و4 شباب اشتغلنا عليها.
0: أسستوها؟
1: أسسناها، عملنا مزرعة نموذجية صغيرة مكونة من 7 أبقار، هي يعني عملنا إحنا المنشأة 15 بقرة.
0: برضو عم بتعززوا
1: حاليا
0: الثروة الحيوانية.
1: حاليا يومنا بلشنا نأسس فيها، أسسناها المنشأة تتسع ل 15 بقرة، بس المشروع يوم إجانا حطينا فيها 7 بقرات عقد ما إجانا المشروع، واشتغلنا إحنا والصبايا فيهم اشتغلوا وصار يعود عليهم دخل. صار الصبايا يعني
0: أصبحوا عم ينتجوا، عم
1: أيوة
0: بيدخلوا أيوة عفوا مصاري على بيوتهم في ظل الأوضاع
1: الاقتصادية. صار عندهم دخل الصعبة. يعني صار عندهم دخل لو بسيط، إنه في عنا دخل يعني
0: لهدول.
1: ويسند
0: احتياجاتهم أيضا، لأن اليوم حاجة حتى الأسرة بتتنامى عمالها وعم تكتر.
1: اشتغلنا عليها الجمعية والمنشأة قمنا عليها، كانت مزرعة نموذجية حلوة لما إجا الاحتلال وهدمنا هاي المنشأة، فبعدها ظلينا مكملين وعملنا برقص طوارئ كمان، واستأجرنا لها المكان وظلينا مكملين بالجمعية رغم الصعوبات ورغم التحديات. لحد الآن ظلينا بالجمعية، وبال23 أطلعت ترخيص لجمعية قانوني والحمد لله رب العالمين. وهسه عندنا جمعية، يعني عندنا جسم بالبلد،
0: نعم
1: اتكوا على النسوان. هسه بيجتمع فيها النسوان، نعمل ورشات عمل للنساء، نعمل إرشاد نفسي للنساء، بنعمل إرشاد نفسي للأطفال، بنعمل ترفيه للأطفال فيها.
0: موضوع الإرشاد النفسي مؤخراً أصبح كتير بينحكى فيه في ظل الظروف اللي عم نمرق فيها. طبعاً أنا كلها بتولد الكبت النفسي والضغط النفسي
1: أكيد
0: نتيجة الظروف اللي بنمر فيها في
1: ظروف صعبة.
0: فلسطين، الظروف الصعبة. قديش بتشوفي النساء متأثرات من هذا الموضوع وقديش مش مسلط الضوء عليه بالشكل الكافي؟
1: شوفي والله
0: يعني الصحة النفسية اليوم أصبح موضوع بينحكى عنه
1: أكيد
0: بشكل كتير كبير لأنه هو عن جد شيء مهم. يعني
1: أكيد إحنا يعني كأنا يعني عضوة في المجلس البلدي بحاول أسلط المؤسسات على هذول النساء على أساس نعطيهم الإرشاد النفسي، نجلب لهم مؤسسات اللي يعملن لهم إرشاد نفسي، يعمل لهم ترفيه للنساء هذول. فعلا إن إحنا النساء كيعني شعب فلسطيني مظلومات، في نساء مظلومات، بس حاليا النساء تفتحت شوية،
0: أصبحت
1: أكثر
0: ربما
1: معرفة لحقوقها. بعدين إحنا عنا بالمجلس البلدي، عنا بالمجلس الكروي إلنا سنة عنا التسوية، الطابة شغال، فإحنا شجعنا النساء على إنها تيجي تطالب في حقوقها في المجلس الكروي.
0: يعني مثل الميراث
1: فهسا الطابة عنا مشكلة التسوية والطابة بالشغالين عنا بنفس المجلس الكروي، فصارت المرأة تشجع تيجي تطلب حقها الشرعي، حقها الميراثي من أهلها، من أخوها، من أبوها.
0: طبعا قضية كتير كبيرة موضوع الميراث، يعني إنه كانت إنه المرأة أيضا تطلب
1: هسا
0: حقها
1: إحنا
0: في
1: أهل
0: الميراث.
1: دوما، جميع أهل دوما أعطوا النساء حقوقهن في الميراث، يعني
0: هذا إنجاز
1: تطوروا إنجاز
0: طبعا.
1: كبير، إنجاز كبير عن جد.
0: طبعا
1: كانت اللي مش قادرة تطلب ميراثها فصارت تشجع وتيجي وتطلب ميراثها،
0: نعم.
1: وعن طريق المجلس البلدي الكروي. وعشان يعني يوم يعبرن على المجلس الكروي لكان في يعني 6 امرأة، فهن بشجعن.
0: صحيح
1: فصارت المرأة تطالب في حقوقها عندنا، يعني بالذات قرية دومة، أهالي دومة، مش لأنها دومة بلدي وقريتي، لا والله دومة يعني الوحيدة اللي أعطت حق الميراث للنساء، الميراث الشرعي.
0: يعني
1: ما
0: هذا
1: في أخو
0: إنجاز.
1: ولا أبو ولا حدا إلا أعطى أخته أو أعطى هذه وليته ميراثها.
0: وهذا طبعا أكيد يعني إنجاز
1: وبعدين
0: يسجل.
1: إحنا يعني مجلس البلدي الكروي عنا أعضاء المجلس، رئيس المجلس يشتغلوا بروح الفريق، يعني للأمانة بيشتغلوا بصدق وإخلاص، وبشجعونا على إن نشارك معهم في صنع القرار كنساء.
0: جميل جدا، يعني للنساء مكان في دوما
1: لا صار لنا
0: الحمد
1: مكانة،
0: لله أكيد،
1: كان زمان ما
0: وداعمين
1: كان.
0: لوجود المرأة. اليوم أصبحت المرأة عم تاخذ أدوار كتير كبيرة
1: كثير
0: وعم تتطور وعم بتطور المكان اللي هي
1: أكيد
0: موجودة فيه. ومهم جدا كمان إنه المجتمع وخاصة من الرجال أيضا يآمنوا بوجود

0: باي اليوم وجيل اليوم، ما انت بتعرف ان الكورونا جاي التعليم برضه
1: اعتراض
0: تراجع
1: حق
0: لورا كثير،
1: صحيح.
0: فكنا احنا بالجمعيه نعمل تعليم مساند، كنا نجلب مؤسسات نشغل فيها صبايا يعملوا تعليم مساند للاطفال للفاقد التعليمي.
1: نعم
0: اه كان يكون عندهم فاقد تعليمي، نجيب هذول الصبايا نشغلهم في عقد مع مؤسسات معينه اشتغلت عندنا بالبلد ودرسوا فتره منيحه، ولحد الان
1: تجربة
0: عندنا الصبايا يعني من دفعات اشي مش طبيعي،
1: في طاقة
0: على انهن في عندهم طاقة انهن يشتغلن، انهن يشتغلن يتوظفن. آه الخريجات
1: بس بحاجة يمكن للفرصة،
0: اه
1: يعني
0: هن
1: هاتوا
0: بحاجة
1: نحلق
0: للفرصة.
1: لهم
0: ايوه
1: فرصة وناس يآمنوا فيهم حتى هم يقدروا يطلعوا كل هاي الطاقات.
0: هم بدهم بدهم الفرصة هاي انه يلاقوا مجال
1: أكيد.
0: وظيفة، مجال تعليمي، ان شاء الله خير.
1: 4 سنوات من العمل
0: من العطاء
1: والعطاء أكيد عطاء. على الصعيد الشخصي انت غيرتي واثرتي في حياة نساء
0: أثرنا في كثير ناس
1: كثير
0: على مستوى
1: وعملتي كثير وانجزتي، انت شو تغير
0: على
1: فيكي؟
0: مستوى المساعدات اللي كانت تيجي، كنت أنا أشرك حالي في اللجان، أدخل باللجان بكل اللي محمد قلت لهم أنا بدي أدخل باللجان، أدخل باللجان على أساس مساعدات يوم تيجي، أعرف العائلة هاي مهمشة، العائلة هاي بحاجة، العائلة هاي كذا، رغم إني يعني أكون أنا باللجان بس من ايش؟ من خلف
1: الكواليس
0: الكواليس زي ما
1: شغالة
0: بتقولوا.
1: معهم.
0: التجربة هاي ال4 سنين اللي أنا دخلت فيها قوت شخصيتي، كنت أنا فعلا يعني مكوكع حالي بالبيت بين ولادي وداري وزراعتي وأرضي، ففعلا يعني قوت شخصيتي، قوت علاقاتي العامة بين المجتمع المحلي وبين الناس بين النساء، يعني ما كنت أعرف الناس صاروا يعرفوني وأعرفهم، يعني قوت شخصيتي والحمد لله رب العالمين. اعتمدت حالي، سندت حالي من حالي، يعني ما في حد سندني، سندت حالي أنا نفسي بنفسي سندت حالي، لأنه
1: رسالتك إذن للنساء هاي رسالة أعتبرها،
0: رسالتي للنساء إنهن يسندن، المرأة تسند نفسها بنفسها، ما
1: النساء
0: تستنى
1: قادرات.
0: قادرات، ما تستنى حدا يسندها، وإحنا النساء الفلسطينيات قادرات، وين ما تحطينا كنساء فلسطينيات إحنا صامدات
1: الله يعطيك
0: وقادرات.
1: العافية
0: الله
1: والقوة،
0: يعافيكي
1: وأنتي صوت لمن لا صوت لهن أكيد في
0: إن
1: دوما،
0: شاء الله
1: ومثال يحتذى به أيضا.
0: إن شاء الله.
1: لحتى أهمية إنه كمان المرأة إنها تساعد المرأة لما بتكون هي في مكان وفي دور
0: إن شاء الله
1: عندها سلطة أو نوع من النفوذ، إنها تقدر
0: أكيد
1: إنها تساعد وتسند المرأة.
0: صحيح أنا معك. وكمان برضو المجلس الكروي عندنا يوم يكون رئيس المجلس الكروي وأعضاء المجلس متفاهمين بيشتغلوا في روح الفريق بيشجعوا العنصر النسوي على إنه يكون له الدور،
1: أكيد
0: فإحنا الحمد لله رب العالمين إحنا جميعنا كمجلس كروي نشتغل في روح الفريق الواحد، يعني لا فرق بين مرأة ولا بين رجل بالمجلس الكروي، خاصة عند
1: هذا
0: الاجتماعات
1: مهم.
0: عند أخذ القرار، عند بدي أبدي رأيي أنا مثلا بدي أخذ قراري بيعطوني المجال وإحنا بنعطيهم المجال كذلك الأمر.
1: كل التوفيق،
0: الحمد لله
1: واحنا اكيد يعني سعداء
0: الله
1: باستضافتك
0: يسلمك يا
1: وفخورين
0: رب.
1: بهاي الجهود، وفخورين انه برجع بحكي لك انه امرأة انها تكون في هيك دور وتكون قايمة بكل هذا الجهد الجبار لمساندة ودعم النساء المهمشات واللي بيواجهوا كثير من الصعوبات في ظل الظروف الصعبة واللي عمالها
0: صحيح
1: تزداد صعوبة طبعا للأسف في مجتمعنا الفلسطيني.
0: أنا مع المرأة بكل شيء،
1: واحنا اكيد
0: أنا مع
1: كمان
0: المرأة
1: معك.
0: بكل شيء.
1: شكرا كثير
0: الله
1: لك.
0: يسلمك يا رب. تسلموا، وأنا والله تشرفت معرفتكم وحصل لي الشرف إني
1: واحنا
0: تعرفت
1: بالاكثر،
0: عليكم.
1: واحنا بالاكثر.
0: الله
1: اهلا.
0: يسلمك يا رب. تسلموا تسلموا.
2: وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الساعة الآن 2 مساء.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
3: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
2: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
3: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
2: وين موقعهم؟
3: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
4: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
5: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافن، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم في القدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة اف ام 100.8.
1: سيد الحلوين سيد الحلوين سيد الحلوين سيد الحلوين.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: الليلة وكل ليلة قلبك بينبض حياة اف ام.
1: انا

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: إنها الثالثة مساء.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
6: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
5: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
6: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
5: وين موقعهم؟
6: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
7: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
8: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافن، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم في القدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هات كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: قال ابعد كده الورد.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر.
1: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8، هواها نابلسي.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحسن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحسن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطنية.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: الرابعة مساء.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
6: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
5: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
6: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
5: وين موقعهم؟
6: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
7: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
8: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافن، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم في القدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

العين يجني شهد العسل ثغر يا سيف الوحدة لو غبت عني هموم الأرض تسكن لو تقربي مني ندي النفس على الخدين هوا قلبي هوا متى ما نوى قلبي

بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافن، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم في القدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بس اضحكي.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة.
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافٍ، حار نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم في القدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

Noël. Thank you.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي له، باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.
3: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
4: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
3: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

اسمع ركز راديو حياة 100.8.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: تابعونا من خلال حياة.bs، تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.
2: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: إنها الثامنة مساء.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: المواطن فعلا هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له كأنه بيت واحد كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الو وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد. وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت دلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال.
1: درة الساحل الفلسطيني، ووحدة من أقدم المدن الفلسطينية اللي بتجمع ما بين التاريخ، الجمال، الأصالة والعراقة، عكا.

0: الله.
1: عكا مدينة فلسطينية بناها أجدادنا الكنعانيين في 1000 قبل الميلاد، واللي كانوا يحكوا لها عكو يعني الرمل الحار. موقعها الجغرافي المميز جعلها محط أطماع العديد من الغزاة على مر التاريخ.
2: لازم نذكر أن الاسم الكنعاني لعكا هو عكا، بينما في اللغة العربية عكا أو عكاء، ويبنى أول أسطول إسلامي في التاريخ في دار السفن في عكا، ألا وهي كانت دار السفن بناء السفن البيزنطية، واللي بنى السفن بيزنطيين بعد ما كانش عند المسلمين مهارة في بناء السفن.
1: مرق على عكا 4 حقب زمنية في تاريخها، واللي هي الفترة الصليبية، فترة حكم الظاهر عمر زيداني وأحمد باشا الجزار، والاستعمار البريطاني، وفترة ما بعد النكبة، أي بعد ما تم احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. ما بننسى أنه عكا قاهرة نابليون. فشل نابليون بونابرت في احتلال عكا ضمن حملته لاحتلال مصر وبلاد الشام.
3: في عكا النجمات

0: والحب الغايب.
1: تتميز عكا بشوارعها الضيقة وبيوتها المرصعة بالحجارة القديمة، وتعتبر قلعة عكا وأسوارها القديمة اللي شيدها الظاهر عمر الزيداني من أبرز معالم المدينة، واللي بتحكي قصص الحضارات المتعاقبة اللي مرت عليها. وسور عكا بتكون من عدة أبراج مثل برج الصنجق، برج الحديد، وبرج السلطان. تنقسم عكا في الزمن الحاضر للبلدة القديمة المصورة، بالإضافة إلى الضاحية الجديدة اللي بتمتد إلى الشمال والشمال الشرقي للأسوار، وبتشتهر بأسواقها ومعالمها السياحية اللي بتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد أدرجت البلدة القديمة في عكا عام 2001 ضمن قائمة التراث العالمي لما تحتوي من آثار.

0: ومن الناحية الاقتصادية حظيت مدينة عكا بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة من بين المدن الفلسطينية، وذلك بحكم موقعها المتميز كونها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل بميناءها المهم والقديم بوابة بحرية لتنظيم دخول وخروج البضائع والمنتجات وممارسة أنشطة الصيد البحري.
1: كل العالم إلى روح إلا هلاك إلى روحين، البحر وروحك الحقيقية.
0: لما تزور عكا بإمكانك تتجول في أسواقها التقليدية اللي بتزخر بالحرف اليدوية والتحف الفنية، وما تنسى تتذوق أشهى الأكلات الفلسطينية في مطاعمها الشعبية.
2: كل يوم باجي هون بزهقش.
0: وما تفوت فرصة زيارة قلعة عكا التاريخية اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط ومسجد الجزار والسوق الأبيض وخان العمدان. عكا مش مجرد مدينة، هي تجربة حية تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.

0: الو مرحبا، الو خلص الرصيد
1: تيك لاكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
2: التاسعة مساء الان.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عم تسمع هون حياة FM.

0: العاشرة مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

وسمعتك لولد الولد وريحة المشاط لآخر البلد كنافتها زاكية وزيها من وجل نفسها الشرير طويل الأمد بتحبنا وبنحبها لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
2: ننسي أولي معي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: رحاتيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتعلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: شكل حياتنا اللي أنا عايزاه.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

كهالتي مات لمحرام عينيك كهالتي واستسلمت لرياح اليأس راياتي.

أكتب السطر الأخير، سيبي قلبي وبعدي وحدي، مش هخسر كتير تخسريني.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.